0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة يوسف تلا علينا القارئ الشيخ زكي أحمد إسماعيل إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وحبيبك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 21 من سورة الفرقان.

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية

0: كانت هذه فقرة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 21 من سورة الفرقان وحتى الآية 40 بعد 100 من سورة الشعراء. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد 5 بحوالي ثلث الساعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، أذان الفجر يحين في 15:14 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. قبلها وفي حوالي 4:05 تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. معنا فيها قارئا للقرآن الكريم، القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، ومبتهلا المبتهل الشيخ منتصر الأكرم، عفوا منتصر الأكرت. وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل إسلام الملاح، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كتاب الله أنسي في حياتي وأنفع ما يداوي لي عيوبي. كلام الله موعظة وهدى ستصغر عنده كل الخطوب، ومن يحيا مع القرآن يحيا حياة لا تعكر بالكروب. إخوة الإيمان، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف يتلو علينا ما تيسر من سورة الروم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الروم، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، أذان الفجر يحين بمشيئة الله تعالى في 5:14 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. قبلها وفي حوالي 4:06 تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، معنا فيها قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، ومبتهلا المبتهل الشيخ منتصر الأكرت، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل إسلام الملاح، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. حتى ذلك الحين نبقى مع هذا الفاصل من التواشيح الدينية للشيخ كامل يوسف البهتيمي.

قدم الشيخ كامل يوسف البهتيمي وبطعنته هذا الفاصل من التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسلام الملاح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أعطى الأمان لمن شكر، سبحانه سبحانه، رب عظيم قد علا فوق الخلائق واقتدر. سبحانه سبحانه، عنت الوجوه لجاهه واستسلمت الكائنات لأمره. الحمد لله الذي لا أول لوجوده ولا آخر لجوده. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والشكر له على ما أولى من نعم سائغة. نحمده سبحانه هو الولي الحميد، ونتوب إليه جل شأنه وهو التواب الرشيد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمه ونستدفع بها نقمه وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونصلي ونسلم ونبارك على خير مبعوث بشرائعه وعلى صحابته الكرام وأزواجه الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية عطرة مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. فأهلا بحضراتكم. أخي المستمع الكريم، حث النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة القرآن الكريم ببيان فضله العظيم، وأن تلاوته تجلب الحسنات وتضاعفها وترفع درجات المؤمن وتشفع له ولصاحبه، لصاحب القرآن يوم القيامة، وتعد من أفضل العبادات وأعظم القربات إلى الله تعالى. مستمعي الكرام، الآن نستكمل رحلتنا في ختمتنا بصحبة القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، حيث يتلو علينا ما يتيسر له من سورة الصافات، بدءا من الآية 22 وحتى الآية 82. نسأل الله له حسن التلاوة ولنا حسن الاستماع.

0: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. ذكرنا منه يا ربنا ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم لا تحرمنا تلاوة القرآن، ولا تحرمنا بركة القرآن، ولا تحرمنا هداية القرآن، ولا تحرمنا فضل القرآن، ولا تحرمنا شفاعة القرآن. هكذا مستمعي الكرام، بدأنا معكم لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الصافات، تلاها علينا القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني. أخي المستمع الكريم، اعتبر الصحابة والتابعون أن الدعاء هو حبل النجاة وأكرم العبادات على الله تعالى، فهو سلاح المؤمن ومفتاح كل خير. كانوا يلحون فيه بيقين تام وتضرع دائم، راجين إحدى ثلاث: إجابة عاجلة، أو ذخرا في الآخرة، أو دفعا للسوء، معتبرين إياه حرزا من الشيطان وعلامة صدق في التوكل. فالله جل جلاله كريم رحيم بعباده يجيب دعاءهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: السعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. مستمعي الكرام، حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بفجر يومنا الجديد، تعالوا نعيش هذه الدقائق مع الدعاء والتضرع والابتهال لخالقنا، عساه سبحانه أن يقبلنا بصحبة المبتهل الشيخ منتصر الأكرت، نسأل الله له القبول.
1: يا خير

نعمة مسداة يا رحمة

اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا

بالتوحيد، بل ازدان بالخير وازدان بالتوحيد كون كامل نشر النقاء نشر

معجزا فهدى المحب وأنذر الأقوام وتلوا

لما أتيت بك الحياة تزينت يا سيدنا النبي، لما أتيت بك الحياة

لا إله إلا الله قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ منتصر الأكرت بعدما أمتعنا بالدعاء والتضرع والمدائح النبوية. أخي المستمع الكريم، ها هي الذكرى العطرة، ذكرى مولد الحبيب، تقبل بنسماتها الإيمانية. فيا أيها المستمع الكريم، هل تعلم المراد من الاحتفال بذكرى المولد النبوي؟ المراد منه جمع الناس على ذكره والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وسلم، وقراءة سيرته العطرة، والتأسي به، وإطعام الطعام على حبه، والتصدق على الفقراء، والتوسعة على الأهل والأقرباء، والبر بالجار والأصدقاء، إعلانا لمحبته، وفرحا بظهوره، وشكرا لله تعالى على منته بولادته. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تعبير عن محبة الأمة لرسولها الكريم صلى الله عليه وسلم، واستحضار لهديه وسنته في كل زمان ومكان، حيث تحول عبر التاريخ من مبادرة فردية إلى مناسبة جامعة تحيي القلوب وتوحد الصفوف. إن الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، مولد سيد الكونين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، مظهر من مظاهر حبه في القلوب الذي هو أصل من أصول الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في الجامع الأزهر فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي يؤمنا فيها الشيخ مصطفى الزين إمام القبلة بالمسجد. تعالوا نعود معا مرة أخرى إلى ساح خير الكلم، القرآن الكريم، بصحبة القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني.

وفي

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قام

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسادا هينة لينة بطاعتك. هكذا مستمعي الكرام، بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. شرفنا معكم بهذا اللقاء الإيماني، قارئا للقرآن الكريم الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، ومبتهلا الشيخ منتصر الأكرد، أمنا في الصلاة الشيخ مصطفى الزين إمام القبلة بالمسجد. في نهاية لقائنا هذا، هذه تحيات حسن صفوت وحسن سيد أحمد من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء حسام هشام، محمد فتحي وسيد رجب، ومن ماستر الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد، حنفي محمود وطارق شحاتة، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي محمد جمعة سليمان. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى استديوهاتنا، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد نقل صلاة فجر يوم جديد الخميس 30 من صفر من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 13 من أغسطس من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة

0: بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 41 بعد 100 من سورة الشعراء.

من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 41 بعد 100 من سورة الشعراء وحتى الآية 75 من سورة النمل. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد دقات السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تشرق الشمس بمشيئة الله تعالى على مدينة القاهرة في 6:21. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء، وخير النجاح وخير العلم، وخير العمل وخير الثواب، وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلواتنا، واغفر خطيئاتنا يا رب العالمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى 8 بمشيئة الله تعالى. نسعد بالاستمرار معكم خلالها. من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد الفتاح الزهيري هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير. يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه. كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحانه.

استغني بالله عن هذا وعن ذاك، فليس والله غير الله يرعاك. إذا طلبت هداه فلن تضل به، وإن سألت عطاء منه أعطاك. إن مسك الضر لن تلقى سواه، فكم من قبل يا صاحبي أعطى وعافاك. يعفو ويغفر أوزارا تنوء بها، إن قلت عفوك يا رباه أدناك. سبحانك.

فالاستعانة نوع من العبادة، وهي تعني طلب العون من الله. يقول جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك، ونبرأ من كل معبود دونك، ونبرأ من الحول والقوة إلا بك. ولذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحاتة العرابي.

دقات السادسة صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 76 من سورة النمل.

0: كانت هذه فقرة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 76 من سورة النمل وحتى الآية 75 من سورة القصص. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد دقات العاشرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين ألف واو، يقول في رسالته: لي قريب يصيبه الصرع أحيانا، فأريد أن أعرف حاله مع الصلاة والتكليف، أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المصروع أي الذي أصابه الصرع ينتابه أوقات يفقد فيها الوعي ويغيب عن من حوله، فإنه في هذه الحالة غير مكلف شرعا ولا يسأل عما يصدر منه في حال صرعه، لكن حينما يسترد وعيه يعود إليه التكليف وتحمل المسؤولية، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. أما عن حكم الصلاة التي تفوت المصروع في حال صرعه، فنقول إن المصروع لا يطالب بقضاء ما فاته من صلاة أثناء فترة صرعه، لأن وقتها حل عليه وهو فاقد للوعي. لكن إذا أصابه الصرع بعد دخول وقت الصلاة فيلزمه قضاء هذه الصلاة بعد إفاقته، لأنها وجبت عليه حال وعيه. وكذلك إذا أفاق قبل خروج الوقت بقدر يسع الطهارة والصلاة فعليه أداء هذه الصلاة. ولكن ينبغي التنبيه على أنه يسن للمصروع إذا أفاق من نوبة الصرع أن يغتسل، وهذا من باب السنة، كما يغتسل المجنون وإن تقطع جنونه، وغسل المغمى عليه ولو لحظة إذا أفاق كلا منهما ما لم يحدث منهما ما يوجب غسل الجنابة، فإنه يجب الغسل حينئذ. وأخيرا نقول إن الإنسان المبتلى بالمرض أو الصرع أو أي شيء من هذا القبيل عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يمارس العلاج المشروع وأن يسأل الله تعالى العافية. يقول صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب أي مرض ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها خطاياه. هذا وبالله التوفيق.
2: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع سين ألف، يقول في رسالته: والدي توفي عليه رحمة الله وترك لنا أموالا كثيرة والحمد لله، ومعلوماتنا الأكيدة أنه كان لا يحسب زكاة ماله، ومضى على ذلك ربما 20 عاما تقريبا، فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن زكاة ركن من أركان الإسلام وتجب في مال الشخص إذا بلغ المال نصابا. وصاحب السؤال بارك الله فيه بار بوالده يخشى على والده لعلمه بالتقصير في حساب مقدار الزكاة التي تجب عليه، حيث كان يرى والده يخرج صدقات للفقراء في القرية، وذلك في أثناء نزول والده في القرية، كما كان يخرج صدقات أيضا في المدينة التي يعيش فيها المحافظة دون أن يحسب مقدار ما يخرجه، وهو يريد أن يبرئ ساحة والده. وطالما الأمر كذلك، فإن من السهل حصر الإيراد في كل عام الوالد عليه رحمة الله، وكذا حصر المقدار الذي يجب أن يخرجه أيضا من الأعوام التي اكتمل فيها النصاب، يعني مقدار ما أخرجه الوالد تقريبا يحصر وتقريبي بعدد الأفراد الذين كان الوالد يعطيهم عليه رحمة الله صدقات على جهة التقريب أو على غالب الظن، وكذا حصر الأفراد الذين كانوا يمرون على الوالد في المدينة وكان يعطيهم صدقات أيضا. تحسب الزكاة في كل عام بحسب قيمة الجنيه في كل عام أيضا، من شراء لحوم أو مواد غذائية أو سلع أو غير ذلك، حتى لا يظلم الفقير، ومن ثم تبرأ ذمة الوالد بإذن الله تعالى. وفي هذا العمل الطيب المبارك، يعني بر بالوالد في هذا العمل بر وبركة. وفي السنة الشريفة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعد موتهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. يعني هذا العمل عمل يعني يدخل تحت البر. وأيضا هذا عمل واجب أيضا، معلوم أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون، والزكاة دين في ذمة الوالد. وقد تأكد لديكم أن الوالد عليه رحمة الله لم يقدر الدخل، وكذا لم يقدر قدر الزكاة التي أخرجها، فعليكم قبل توزيع التركة، كان من المفروض قبل توزيع التركة أن تخرجوا ما يجب على الوالد. وحق قوله تعالى في آيات المواريث بعد أن ذكر المولى سبحانه وتعالى بعض الأنصبة، يقول تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. وعلى كل من يملك مالا أن يسأل أهل العلم عما يجب إخراجه من الزكاة حتى يبارك الله له في ماله، إذ أوجب الله للفقراء والمساكين حقا في مال الأغنياء، والإنسان مستخلف في هذا المال. يقول تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ويقول تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذا وبالله التوفيق.
2: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا ما تيسر من سورة الحج.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صالحات ينفعون.

من

0: Franco.
1: صدق الله العظيم.
2: من آيات الله البينات من سورة الحج، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان طهارة اللسان بالبعد عن كلمة الغيبة، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فمن الكلمات التي يتنزه عنها المسلم كلمة الغيبة، وهي أن يذكر الإنسان أخاه بما يكره، سواء بنقص بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه ودنياه. وقد نهى الله تعالى أشد النهي وأبلغه عن الغيبة، فقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وفي حوار دقيق قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكرهه. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقوله؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أيها المستمع الكريم، لا يكاد يسلم إنسان من الغيبة، وهي من الأمراض التي شاعت بين العالم والجاهل، وقلما يجتمع اثنان إلا وللغيبة دخل في حديثهما. وإن استشعار المرء للخوف من الله عز وجل يجعله في مأمن من الوقوع فيها. وقد ذكر العلماء أن هناك أمورا قد يباح فيها قدر من الغيبة لمصلحة وغرض صحيح، منها رفع الشكوى وذكر الظلامة لمن يستطيع الإنصاف ورد الحقوق. وقد قالت هند امرأة أبي سفيان: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ومنها النصيحة لمن يريد مصاهرة أو مشاركة أو معاملة أو تجارة، فإن المستشار مؤتمن. وجاءت فاطمة بنت قيس وقالت: يا رسول الله، إن أبا الجهم ومعاوية خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. وفي رواية: وأما أبو الجهم فضراب للنساء. ومنها تحذير الناس من مجاهر بالبدعة والفسق والظلم. وقد جاء زيد بن أرقم ونقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة زعيم المنافقين عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقوله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أيها المستمع الكريم، إننا في حاجة ماسة إلى ذكر محامد الآخرين والثناء على أهل الفضل وتناقل الكلمة الطيبة حولهم، وأن ندافع عن الذين آمنوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان طهارة اللسان بالبعد عن كلمة الغيبة، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إخوة الإيمان، كل عام وأنتم بخير. عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نلتقي بكم طوال شهر ربيع الأول مع مجموعة خاصة ومتنوعة من البرامج احتفاء بمولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم.
1: قد أقبل الإسعاد في إقباله،
0: دعا بالرفق فألف بين القلوب، وبشر بالرحمة فأضاء عتمة الدروب. لم يكن داعيا بالسيف أو بالقهر، بل بالخلق العظيم والموعظة الحسنة. إخوة الإيمان، عبر السيرة النبوية المطهرة نتعلم كيف ندعو إلى الله بأخلاقنا وقيمنا ومعاملاتنا. الداعي إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد باللقاء مع حضراتكم طوال شهر ربيع الأول لهذا العام 1448 من هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: الداعي إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، برنامج يذاع أيام الأحد والثلاثاء والخميس في 12:10، البرنامج من إعداد وتقديم إيمان عرفة.
1: قد أقبل الإسعاد في إقباله.
0: في شهر النور وفي ذكرى مولد الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه، نعيش مع أعظم سيرة وأطهر سريرة. بين آيات الذكر الحكيم وجمال الأخلاق المنيرة، نبحر معا لنتعلم كيف نعيش القرآن سلوكا وفكرا ومعاملة، وذلك من خلال برنامج كان خلقه القرآن. البرنامج يذاع يوميا في 3:05 من إعداد وتقديم فؤاد حسان.
1: قد أقبل الإسعاد في إقباله.
0: إخوة الإيمان، على مدى شهر ربيع الأول إن شاء الله ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي ننقلها من الجامع الأزهر الشريف عقب صلاة المغرب يوميا. هذه الاحتفالات تتضمن تلاوة قرآنية وكلمة لأحد علماء الأزهر الشريف، وتختم بابتهالات دينية. وكل عام وأنتم بخير.
1: وافى ربيع فمرحبا فمرحبا بهلاله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: إشارات ضبط الوقت معلنة تمام 7 صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذا موعد متجدد مع القارئ الشيخ محمد رفعت، تلاوة اليوم لما تيسر من سورتي القيامة والإنسان.

go.

0: استمعنا إخوة الإيمان فيما مضى وعلى مدى نصف الساعة إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي القيامة والإنسان للقارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
3: عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يروي سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر. وفي رواية أخرجها الإمام مسلم في صحيحه ما يفيد بأنه كان ولدها، وجاء التصريح به عن عبد الرزاق فقال: قد أصيبت بولدها. فقال لها: اتق الله واصبري. وفي رواية أبي نعيم في المستخرج فقال: يا أمة الله اتق الله. الظاهر أنها كانت في بكائها قد زادت عن الحاجة، وظهر منها نوح وشدة، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فلعلها كان في بكائها زيادة من نوح أو غيره، ولذلك أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالتقوى. يؤيد ذلك ما جاء في رواية أخرى: فسمع منها ما يكره فوقف عليها. اتق الله، هذا الأمر توطئة لما يوجهها إليه من الصبر، حيث قال: اتق الله واصبري، كأنه قال لها: خافي غضب الله إن لم تصبري، واصبري ليحصل لك الثواب الذي وعد الله سبحانه وتعالى به الصابرين، وجعل أجرهم بغير حساب، حيث قال عز من قائل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عندئذ أجابته المرأة وقالت: إليك عني، يعني تنح عني وأبعد عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. وفي رواية عند الإمام البخاري: فإنك خلو من مصيبتي. إنك خلو من مصيبتي، أي خال منها. وفي رواية عند الإمام مسلم: ما تبالي بمصيبتي. ولأبي يعلى من حديث أبي هريرة أنها قالت: يا عبد الله، إني الحراء الثكلى، ولو كنت مصابا لعذرتني. ولم تعرفه. حالها وخطابها حال كونها غير عارفة أن الذي يحدثها هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لأبي يعلى: فمر بها رجل فقال لها: هل تعرفينه؟ قالت: لا. وفي رواية عن أنس أن الذي سألها هو الفضل بن العباس. وعند الإمام مسلم في رواية له: فأخذها مثل الموت، أي من شدة الكرب الذي أصابها لما عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياء منه ومهابة، وكيف تقول له ما قالت. فاعتزمت أن تعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت بعد ذلك إليه. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم لتعتذر له عما بدر منها. فلما جاءت ووصلت إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم لم تجد عنده بوابين. لما قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم واستشعرت خوفا وهيبة في نفسها، وتصورت أنه مثل الملوك والعظماء والرؤساء، له حاجب وله بواب يمنع الناس من الوصول إليه، فلما ذهبت وجدت الأمر بخلاف ما تصورت. لم تجد على بابه حاجبا ولا بوابا. فاعتذرت قائلة: لم أعرفك، والله ما عرفتك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي الصبر الذي يحمد عليه صاحبه كل الحمد ما كان عند الصدمة الأولى، أو عند مفاجأة الكارثة والشدة، بخلاف ما بعدها، فإنه على مر الأيام يسلو الإنسان. وإنما صدر الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب وبهذا اللفظ، وأجابها على قولها لم أعرفك بقوله إنما الصبر عند الصدمة الأولى، على ما يسمى عند البلاغيين بأسلوب الحكيم، كأنه قال لها: دعي الاعتذار، فإني لا أغضب لغير الله سبحانه وتعالى، وانظري إلى نفسك في مخافة أن تفوتي على نفسك الثواب الجزيل بعدم الصبر عند مفاجأة المصيبة. وهنا فائدة جواب المرأة بذلك، أنها لما جاءت طائعة لما أمرها به من التقوى والصبر، معتذرة من قولها الصادر عن الحزن، بين لها أن حق هذا الصبر أن يكون في أول الحال، فهو الذي يترتب عليه الثواب الأكمل. إنه عليه الصلاة والسلام بما أوتي من جوامع الكلم، وبما أوتي من الحكمة وفصل الخطاب، بين ما ينبغي أن تقوم به. ولا شك أن الصبر ضياء، وأنه مأمور به في كل وقت، وأننا مأمورون بأن نستعين به. واستعينوا بالصبر والصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوقي.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

يسكب الطل يسكب الطل يسكب

بالنور أكفاك.

0: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الرحمن. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول تكامل وتناسق الشمس مع القمر ودورهما للبشرية، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول الحكمة من تكرار فبأي آلاء ربكما تكذبان من خلال آيات سورة الرحمن، وذلك من خلال تفسيره للآية 14 من سورة الرحمن من قول الحق عز وجل: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. ما هو الصلصال؟ الصلصال هو الطين الذي تيبس. طب هو اتخلق كده ولا من تراب ومن طين ومن حمأ مثلا؟ ما هو قال عليه، قال لك دي مراحل للشيء، يعني فيه تراب تحط عليه شوية ماء يبقى طين، مش من طين لازم، ماشي، من تراب من ماء يبقى ماشي كله، وبعدين يسيبه لما يخمر كده المعجنة تخمر أو يبقى حمأ مسنون، وبعدين ياخده كده ينشف شوية يبقى صلصال، وبعدين الصلصال يقعد يشكل منه وين حتى الإنسان. قال لك دي مراحل، هذه المراحل ما تبقاش الواحدة منهم هي البداية، كلها هي البداية. مية كله من ماء مهين، تراب برضه يبقى من تراب، بس يختلطوا ببعض بقى طين، وطين يتخلط ببعض ويقعد مدة كده ايه زي ما نقول المعجنة ايه بقت ايه خمرة، سموها في الفلاحين خلط خلطها، وبعدين يبقى في صلصال. ولذلك احنا قلنا الله لم يشهدنا خلقنا، وخلقنا ما نعرفش خلقنا ازاي، يبقى عايزين نعرف اتخلقنا ازاي نسمع منه هو بقى. ولذلك لما قالوا الانسان اصله قرد ومش قرد وبتاع وجات ايه، قول وما كنت متخذ المضلين عضدا، ابقى تنبأ الحق بانه هيجي ناس يقولوا ده اصلنا قرد، قال انه لا كانوا وياي يبقوا مضلين ولا مش مضلين، ما كانوش وياي عشان اقول ده قالوا لكم، انما ده امر لا يعلم الا مني. لكن الحق في كثير من قضايا يقف فيها العقل يعمل ايه؟ قال لك يجيب حاجه يستدل بها على صدق الغيب، يجيب من المشهد ما يدل على صدق الغيب، يقول له تعالى هو قال من مية وتراب وطين وبعدين حمأ مسنون وبعدين صلصال كالفخار ونفخت فيه الروح، يبقى ما آخر شيء دخل في تكوين الإنسان الأول
5: الروح.
4: طيب لكن إحنا ما شهدناش الخلق الأول إلا بكلام ربنا هو اللي قاله، لكن الموت مشهود لنا ولا مش مشهود؟ مشهود. أم قال لك طيب الموت دي مش هدم الحياة؟ طيب عندك القاعدة لما يجي يبني بنا وبعدين يهدمه، هل بيهدم الأولاني ولا بيهدم اللي طرى على الآخر؟ يبقى آخر ما بني هو اللي يهدم، آخر اللي دخل من الإنسان إيه؟ من الروح، يموت وبعدين جسمه شضة بيقول لك بقى الصلصالية، وبعدين ينتن يبقى رمة حمأ مسنون، وبعدين المية تطلع شوية كده وبعدين يفطر التراب. يبقى إذن الموت نقد للحياة، ونقد كل بناء يكفي على عكس بنائه. ففي البناء الأول اللي ربنا قال عليه كانت الروح آخر ما دخل، والمية والتراب أول ما تكون، لكن الموت جه على العكس، تروح الروح الأول الله. يبقى ربنا بقى جاء بالموت دليل على صدق قوله في الإيه؟ في الحياة. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، من عارفين الفخار، وخلق الجان من مارج من نار. المارج هو اللهب اللي يتلوى كده شفت. نعم، النار لها طبيعة. ايه الطبيعة بتاعتها؟ اسمها لها السيال النافذ. انما الشيء اللي من طين مالوش سيال نافذ. يعني ايه؟ يعني مثلا معك تفاحة وحطيتها في الأوضة الثانية وانت قاعد وظهرك للجدار وهي وراك، التفاح ما تقدرش تديك حاجة أبدا من اللي فيه. إنما لو فيه قطعة نار محطوطة هنا، السيال النافذ يديك حرارة الإيه؟ يديك حرارة الإيه؟ حرارة النار. أدي القدرة بتاعت الجن جاية من ناحية إيه؟ إنما هو مخلوقين من شفافية النار وإحنا مخلوقين من كثافة الإيه؟ الطين. ولذلك هم يشوفونا وإحنا من إيه؟ ما نشوفهمش. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الحق سبحانه وتعالى لما نزل هذا القرآن ورسول الله قرأه على الجن، سورة الرحمن قرأها رسول الله على الإيه؟ على الجن. فلما قرأها على الجن قال لصحابته: لقد قرأت سورة الرحمن على إخوانكم الجن فكانوا أحسن استجابة منكم. كانوا كلما قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان اجتمعوا في نفس واحد: ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد. كل بأي آلاء ربكما تكذبان وانتم بتاخذوها كده وتسمعوا وخلاص ومش عارف ايه، قرأتها على إخوانكم الجن فكانوا أحسن استجابة منكم. ده يدل على أن الإنسان السامع للقرآن يجب أن ينفعل لأسلوب القرآن الأدائي. ساعة ما تيجي تقول سبحان الله ما شاء الله لازم تنفعل لأسلوب القرآن، ويدل على أنك إيه؟ متفاهم. يعني مثلا يجيب سورة الله، الناس بقى المتقدمين بقى في القرب إلى الله لما يجي يقرأ القرآن كل ما يجي سورة الله يقول جل جلاله في نفسه: قال الله سبحانه جل جلاله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله سبحانه جل جلاله. يجي عند سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، دي بقى اللي بيقرأ القرآن بقى بختمة زي دي بقى شيء تاني بقى. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أي آلاء؟ بل آلاء جمعه إيه؟ إلي، كحمل وأحمال، جمعه أفعال زي حمل وأحمال. يعني ده المفرد إلي اجمعوا آلاء، هتحم اجمعها تبقى أحمال. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أولا دلوقتي وجد اثنين مخاطبين، كأن الخطاب لجنسين. أم قال لك ما هناك بيقول إيه؟ سنفوغ لكم أيها الثقلان. يبقى كن المخاطب الإنس والمين؟ والجن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ التكرير ده بقى القرآن له مزية. احنا مثلا واحنا هناك لما بقى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كانت أربع مرات في الصورة مش كده؟ فذوقوا عذابي ونزر، برضو كله كده ويكررها. التكرير ده مش تكرير، ده تأسيس لكل نعمة مخصوصة له. كذلك حيقولنا كل نعمة، قوله قول لي بقى دي ايه، قول لي دي ايه، اي نعمة تكذبها في هذه. يبقى ما بيكررش بقى، ده بيجعل كل نعمة من النعم مسؤول عنها، مش كل النعم كلها ويا بعضها. بس المستشرقين قال لك طيب يا قابل الآلاء ربكم هتكذبان، هيجي بقى قدام: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. طب النعمة اللي في دي بقى ايه؟ أم قال لك خد بالك، الحق سبحانه وتعالى ما بيقفش، ده قبل ما بيعذب بينبهك، زي اللي بيقول لك إن عملت كده هتسقط وانت لسه طول السنة، عشان تعمل ايه؟ عشان تجتهد ولا تسقطش. فلما يصعب العقوبة في شيء يبقى معناها ايه؟ بيقول لك إياك أن تهملها لأن دي هتجيب لك عطب كتير. يبقى دي نعمة ولا لا؟ نعمة أنه ايه؟ بيّن لك. وهنا بقى المسألة 31 مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لأن أصلها سورة الرحمن، فبده يشوف الرحمنية سيالها قد ايه في كل نعمة من الايه؟ من النعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء الله كني مشرقين ومغربين دفاع نعم كثيرة قوي، رب المشرقين ورب المغربين. قال لك إذا ما جئت في متشابهات القرآن تقوم تجمع كل شيء متشابه فيه. إحنا عندنا بقول إيه؟ لله المشرق والمغرب، هذه واحدة، مشرقين ومغربين، مشارق ومغارب. يبقى مرة ايه يأتي مفرد، مرة يأتي مثنى، مرة يأتي جمع. قال لك في المكان الواحد كل واحد يعرف الشمس بتشرق عند النخلة بتاع فلان من هنا، يبقى فيه مشرق وفيه وبتغرب عند مش عارف ايه، ده في مكان الواحد. انما بقى لما نعرف ان الشمس لا تشرق على مكان الا اذا غابت عن مكان اخر، يبقى ساعة ما تشرق عليك تكون ايه غايبة عن ناس تانيين، وساعة ما تغيب عندك تكون بتشرق الله. يبقى اذا كل مشرق معه مغرب وكل مغرب معه مشرق، ده في مشرقين وفي مغربين. طيب فاذا علمنا ان الارض اللي بتدور دي كلها كل واحد من الثانية بتطلع الشمس وبتغرب على ناس، يبقى مشارق متعددة ومغارب متعددة، يبقى اذا فيه مفردها وفيه ايه مثناها وفيه ايه وفيه جمعها. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله، مرج البحرين يلتقيان، مرجهم يعني خلاصهم وخلوهم يتقابلوا بعض ويلتقوا، بينهما برزخ لا يبغيان. الله، يعني ما يبغاش المالح على العذب ولا العذب على المالح. تقوم انت مثلا تيجي تروح العريش تجد البحر مالح، وتجد النخل اللي مزروع على الشاطئ المالح ده كله البلح بتاعه حلو، طب لو كان بيشرب من المالح ما كانش ينفع. قال لك ده دي فسلكه ينابيع في الارض ما يختلطش بابله، ولذلك دائما الماء العذب مستواه اعلى من الماء المالح، لان الماء العذب لما يدخل في المالح بعدين هيتبخر لنا ويطلع، انما المالح لو طغى ما نقدرش لا نشرب ولا نسقي مواشينا ولا انعامنا. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. بقول لك ان لما تيجي تروح مثلا عند دمياط تلاقي النيل لما كان بيدخل كده يفضل داخل كده فوق يمكن لتلت البحر، تاخد تشرب منه ميه عذبه لان الدفق بتاعه ما يخليش الماء بتاع الملح يطغى. نعم. مرج اي خلط البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، برضو فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. من ايه وايه؟ من البحرين العذب والمالح، مع ان اللؤلؤ والمرجان ما بيجيش الا من ايه؟ من المالح. دي بقى حلها الراجل الحاجب في المحكمه لما راح يخطب البنت ثانيه بنت محضيه، قالوا انت بتشتغل ايه؟ قالوا انا حاجب في المحكمه. بتشتغل تاخد كم مرتبك؟ الاني والقاضي بناخد 100 جنيه، يعني مجموعنا اهو يخرجوا من مجموعهما، وان كان بيخرج من الملح بس انما منهم كلهم ولا لا من المجموع بتاعهم. بينهما برزخ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اي من مجموعهما. وان كان دلوقتي بيعملوا بحث ان اللؤلؤ والمرجان ما بيجيش الا في حته يكون فيها مصب بحر عذب، يقوم بقى ايه يجي الرمل يدخل ويعمل اللؤلؤ الصناعي اللي بيعملوه ده. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجوار جمع جارية، وما دام جارية في البحر تبقى هي السفن. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الأعلام يعني ايه؟ كالجبال. الله، طب السفن اللي عملوها من كذا دور وعلوها دي من سنة كام؟ ده من وسط القرن الثامن عشر اول حاجه اتعملت ادوار كده. طب ايه اللي كان عارف ان في ان البحر هتبقى تمشي زي الجبل؟ طب ده كانت يدوم مسطحه كده وما فيش كلام من دي. يبقى ده من اعلامات الايه. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: مع خواطر فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي حول ايات القران الكريم.
4: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
5: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: سائل يقول: في وقت معين من كل عام نجد بعض الناس تذهب لزيارة قبور الأولياء والصالحين، ويعترض البعض عليهم بأن ذلك حرام ومن البدع المنكرة، فما حكم ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المقصود بالزيارة هنا هو ما يكون من الانتقال والسفر إلى مدفن من انتقل إلى جوار ربه، وهي مشروعة في الجملة لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، وهي أشد استحبابا في حق الأنبياء وآل البيت والصالحين، لعموم قول أبي بكر رضي الله عنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، يعني أحياء وأمواتا. ونص جمهور العلماء على أنه يجوز السفر لزيارة القبور، وخصوصا قبور الأنبياء والصالحين، ولا يدخل ذلك في النهي الوارد في شد الرحال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لأن المقصود بالمنع المساجد لا زيارة القبور المستحب زيارتها. والخلاصة أنه لا مانع شرعا من الذهاب إلى زيارة قبور الأولياء والصالحين وآل البيت الطاهرين والسفر لذلك، لأن السفر وسيلة إلى زيارتهم، وقد قرر الفقهاء أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: دقات 8 صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم مع إشراقة يوم جديد اجعل لنا فيه نصيبا من كل خير، وادفع عنا فيه كل شر. اللهم صب علينا فيه الرزق صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن، وتستمر حتى 11 بمشيئة الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها. من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وخير ما نبدأ به فترتنا هذه القرآن الكريم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما تيسر من سورة إبراهيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة من المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا. تلا علينا ما تيسر من سورة البقرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام البخاري عن سعيد بن أبي باردة قال: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال يا ابن عمر: أتراني جزيتها؟ قال ابن عمر: لا، ولا بزفرة واحدة.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي محمود يتلو علينا ما تيسر من سورة التكوير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

往一站论辩。

0: كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة التكوير، تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة الشورى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذه الآية الكريمة تنعي على المشركين كفرهم الذي دعاهم إلى إيثار متاع الدنيا على العمل للآخرة، وتنكر عليهم في أسلوب توبيخي تقريعي ما هم عليه من العقائد الفاسدة والإخلال إلى متاع الدنيا الزائل، وهي في مقابلة قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، لتدل على أنهم في شرع يخالف ما شرعه الله تعالى من كل وجه، حيث قابلوا إقامة الدين في قوله تعالى: أن أقيموا الدين، قابلوه بالشرك والإشفاق من يوم القيامة باستعجال الساعة وطلب الآخرة بالعمل للدنيا. والمعنى: بل لهؤلاء الكفار والمشركين من أهل مكة شركاء من الشياطين، سووا لهم من الدين وسنوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وما لم يأمر به سبحانه وتعالى، كالشرك وإنكار البعث، فاتخذوه دينا لهم ومنهجا. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، أي ولولا أن الله تعالى قضى وحكم بتأخير العذاب في هذه الأمة إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة، لوقع العذاب في الدنيا على الذين يكذبونك، ولفصل الله تعالى بين المشركين والمؤمنين، فهلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة، أو لفصل الله تعالى بين المشركين وشركائهم من الشياطين والأصنام بما يقضي الله تعالى فيهم. وقوله تعالى: وإن الظالمين لهم عذاب أليم، أي وإن لهؤلاء المشركين الذين يستوحون دينهم من شياطينهم لهم عذاب أليم شديد الألم والوجع في الآخرة. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنعام.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأنعام، تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذا الابتهال للشيخ محمد الفيومي

وجئتك تائها.

إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام 10 صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 76 من سورة القصص.

تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة

أصغر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

0: تخرجون. صدق الله العظيم.
1: عشنا إخوة الإيمان وعلى مدى نصف الساعة في رحاب ترتيل قرآني مبارك للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 76 من سورة القصص وحتى الآية 19 من سورة الروم. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد حوالي ربع الساعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدة أحد أهم معالم شارع المعز لدين الله الفاطمي، حيث يعد هذا السبيل منشأة مائية لتسبيل الماء وإعداده لشرب المارة بالطريق على طراز يمزج بين العمارة العثمانية والمملوكية. أنشأه الأمير عبد الرحمن كتخدة عام 1157 من الهجرة، 1744 ميلادية، وكان أحد قادة الجيش في العصر العثماني بمصر، وقد تدرج في الوظائف حتى أصبح كتخدة نائب مصر، وكان مهتما بتشييد العمائر المتنوعة بمدينة القاهرة. يقع هذا السبيل عند تقاطع شارع المعز مع شارع الطنبقشية. المسقط الأفقي يتكون من سبيل يعلوه كتاب وأسفله سهريج لحفظ المياه، يربط بين هذه المستويات سلم داخلي. تتكون حجرة السبيل من مساحة مربعة تحوي بكل من أضلاعها الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية والشمالية الغربية ثلاث دخلات بواقع دخلة بكل ضلع معقودة بعقد نصف دائري، وتحوي كل دخلة شباك للتسبيل من النحاس المسبوك، وبأرضية الشباك حوض رخامي مستطيل. أما الضلع الشمالي الشرقي فيحوي باب الدخول لحجرة السبيل من الدركاة، تجاوره خزانة حائطية يعلوها شباك يشرف على السلم المؤدي إلى الكتاب. يغشى جدران السبيل تجميعات رائعة من البلاطات الخزفية العثمانية الطراز، وأهم ما يميزها أنها تتضمن لوحة خزفية تمثل الكعبة المشرفة. وسقف غرفة التسبيل خشبي ذو زخارف ملونة، قوامها الأطباق النجمية وأجزاؤها. أما الكتاب فيعلوه حجرة السبيل، ويتكون من مساحة مربعة لكل من أضلاعها الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية والشمالية الغربية ثلاث بائكات، ويرتكزان على ثلاثة أعمدة رخامية. ويسقف الكتاب سقف خشبي ذو زخارف ملونة. يقع مدخل سبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدة في الواجهة المطلة على الشارع الجانبي، وهو يحتل الركن الشرقي من الواجهة الجنوبية الشرقية ويبرز عنها قليلا، وهو في دخلة على جانبيها مصطبتان. يعلو باب الدخول لوحة كتابية عبارة عن أبيات من الشعر واسم المنشئ وتاريخ الإنشاء. غطيت جدران سبيل عبد الرحمن كتخدة من الداخل بالبلاطات الخزفية، والتي تنوعت زخارفها بين الزخارف النباتية العثمانية بالإضافة إلى الزخارف الكتابية، ومنها كلما دخل عليها زكريا المحراب ويا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب وغيرها من الكتابات. وإلى كنز معرفي جديد. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، واصلوا حديثنا حول قول الله تبارك وتعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذه الآية من سورة النساء، ووصلنا إلى ختام هذه الآية: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. المستفاد من هذا الختام؟
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فالذي يمكن أن نستفيده من هذا التذييل: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي ومن يضلله الله تعالى عن طريق الحق بسبب الغواية استحقوا ألا يعينهم في الهداية، ومن ثم فلن يستطيع أحد أن يهديهم سبيلا ولا أن يجد لهم طريقا مستقيما. فمن ترك سبيل الله تعالى كان من سنة الله تعالى أن يكون ضالا له طوال حياته.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. هذا تحذير آخر للمؤمنين، ونهي بعد النهي السابق ألا يجلسوا مع الذين يخوضون في آيات الله.
2: بعد أن كشف الله عز وجل للمؤمنين أحوال المنافقين وصفاتهم وعلامات نفاقهم وأطلعهم على مصيرهم المشؤوم في الآخرة، جاءت هذه الآية لتحذر منهم المؤمنين حتى لا يصيبهم ما أصابهم من ذلة وهوان في الدنيا وعذاب ونكال في الآخرة. والمعنى: احذروا أيها المؤمنون أن تتخذوا أعداءكم أولياء ولاية نصرة ومعونة فتستنصرونهم وتوالونهم وتطلبون معونتهم وهم لكم أعداء. فالولاية الممنوعة والمحذر منها طلب النصرة من الأعداء وموالاتهم، فإن هذا مصلحة الأمة، في حين أنكم يمكنكم أن تستنصروا إخوانكم المؤمنين لأنهم لن يضروكم ولن يخذلوكم. وهذا يؤكده قول الله تبارك وتعالى: من دون المؤمنين، ففيه إشارة إلى أنه لا يسوغ لكم أيها المؤمنون أن تتركوا ولاية المؤمنين والتقوي بهم والاستعانة بهم لتكونوا إخوة متحابين متعاونين متناصرين، ثم تنضموا إلى ولاية الأعداء المتربصين بكم والذين لا يريدون بكم ولكم إلا الشر والعنت. وفي هذا النهي توبيخ للمنافقين الذين يسارعون في موالاة الكافرين، كما حكى القرآن الكريم عنهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. كما أيضا فيه تحذير من هذا المسلك الخبيث، فإن فيه ما فيه من إضعاف قوة الأمة وشق صفها والنيل من قوتها وقوة أوطانها.
1: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ المستفاد من هذا الاستفهام والمقصود بقوله سلطانا مبينا؟
2: الاستفهام هنا استفهام إنكاري توبيخي، غرضه التحذير من الوقوع في هذه الموالاة وسلوك طريق المنافقين فيه. إنكم إن فعلتم ذلك فقد جعلتم لله حجة في عقابكم وفي تخليه عن نصرتكم ورعايتكم، لأنكم قصدتم غيره من أعدائكم وطلبتم نصرتهم ومعونتهم، والله جل وعلا لن ينصر من استنصر بغيره. ومما تجدر الإشارة إليه أن العلماء ذهبوا إلى تحريم موالاة المؤمنين لغيره، وهي الموالاة في الدين والنصرة فيه، وليست موالاة المخالقة والإحسان وما يتعلق بشؤون الدنيا من بيوع وتجارات ومزارعات ومصانعات وما إلى ذلك. قال العلامة الزمخشري رحمه الله: وعن صعصعة بن صوحان أنه قال لابن أخي له: خالص المؤمن وخالق الكافر والفاجر، فإن الفاجر يرضى منك بالخلق الحسن، وأن يحق عليك أن تخالص المؤمن.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، هذا عقابهم وجزاؤهم. والحق سبحانه وتعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل، عبر عن مكان عذابهم بالدرك.
2: بعدما حذر المولى سبحانه وتعالى المؤمنين من اتباع سبيل المنافقين في موالاة أعداء الأمة والتقوي بهم والمسارعة فيهم، جاءت هذه الآية الكريمة مستأنفة بيان جزاء المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار. والآية تحدثنا عن هذا المصير الشنيع الذي سيصير إليه المنافقون، وهو أنهم في الدرك الأسفل من النار. وفي مفردات الراغب الأصفهاني: الدرك كالدرج، لكن الدرج يقال اعتبارا للصعود، والدرك يقال اعتبارا بالحضور، ولهذا قيل درجات الجنة لأنها متصاعدة، ودركات النار لأنها منحدرة. وقرئ في الدرك الأسفل من النار لأن طبقاتها متداركة متتابعة بعضها تحت بعض. يقول العلامة محمد عبده: وإنما كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار لأنهم شر أهلها، حيث جمعوا بين الكفر والنفاق ومخادعة الله سبحانه ومخادعة المؤمنين وغشهم، فأرواحهم أسفل الأرواح وأنفسهم أخس الأنفس، ولما كانوا كذلك أسفل الناس أرواحا وعقولا وأخسهم أنفسا، كانوا أجدر الناس بالدرك الأسفل من النار يوم القيامة. ومما ينبغي الإشارة إليه أن المنافق الذي يستحق هذا العقاب الشديد وأن يكون مصيره هذا المصير الشنيع هو ذلكم المنافق الذي أبطل الكفر بالله تبارك وتعالى وبالرسالة المحمدية، وأظهر الإيمان للمؤمنين ليفسد بين المسلمين ويتعرف على أسرارهم بقصد تفريق كلمتهم وتشتيت صفهم وإضعافهم. وقول الله تبارك وتعالى: ولن تجد لهم نصيرا، هذا تذييل قصد به قطع رجائهم في نجدتهم ونصرتهم، وأنهم باقون مستمرون في هذا الضيق والضنك مع افتقاد النصير بأي وجه كان. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق.
1: إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يواصل ترتيله الإيماني المبارك، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 20 من سورة الروم.

مع حضراتكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.

اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحسن البصري: قراء القرآن 3 نفر، قوم اتخذوه بضاعة يطلبون به ما عند الناس، وقوم أجادوا حروفه وضيعوا حدوده واستطالوا به على الناس، وقد كثر هذا الجنس من حملة القرآن، فلا كثر الله جمعهم ولا أبعد غيرهم، وقوم قرأوا القرآن فتدبروا آياته وتداووا بدوائه واستشفوا بشفائه

ووضعوه على الداء من قلوبهم، فهم الذين يستسقى بهم الغيث، وتسدى من أجلهم النعم، وتستدفع بدعائهم النقم، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة الأحزاب.

أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.

الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة

0: منيب. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من أول سورة الأحزاب وحتى الآية 9 من سورة سبأ. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في 1:30 إلا 5 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الشورى، يتلو علينا القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الشورى، تلا علينا القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: لقد

إخوة الإيمان، كل عام وأنتم بخير. عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نلتقي بكم طوال شهر ربيع الأول مع مجموعة خاصة ومتنوعة من البرامج احتفاء بمولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم.

0: عليه وسلم:
1: وفى ربيع فمرحبا فمرحبا بهلاله.
0: ومن هذه البرامج إخوة الإيمان برنامج المدينة المنورة في موكب الزمان.
2: المدينة المنورة في موكب الزمان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة.
0: هذا البرنامج يذاع يوميا في 9 إلى 10 دقائق من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: فعصري يا ريح من بقاعها المعطرة.
0: قالوا عن الرسول:
5: لقد جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليجعل المجتمع الإسلامي يتحول إلى الله تبارك وتعالى.

0: قالوا عن الرسول، برنامج من إعداد أحمد عثمان ويقدمه دكتور وسام البحيري، ويذاع يوميا في 11:15 صباحا. كما نلتقي مستمعينا مع برنامج في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يا قلب أنت بحب المصطفى
0: في حب رسول الله. البرنامج يذاع أيام الأحد والثلاثاء والخميس، ويذاع في 12:50 صباحا، من إعداد وتقديم سحر فاروق وهاني عماشة، البرنامج من إخراج علي عبد العال.

لأجل هديك نحيا في سكينته، وفي خطاك لنا أمن وإيمان، لأنك المصطفى صلى الله عليه وسلم. حول هذا الموضوع نلتقي مستمعينا مع برنامج لأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. البرنامج يذاع أيام الأحد والثلاثاء والخميس في 6:30 إلى 5 دقائق مساء، من إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
1: صلى عليك الله يا علم الهدى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه البخاري رضي الله عنه في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. وعن زهير عن أبي إسحاق رضي الله عنهما قال: سئل البراء: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. وعن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى كنت من القرن الذي كنت منه. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريحي أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قرآن الظهر، القارئ الشيخ علي حزين يتلو علينا من سورة الفرقان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا.

ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن

لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه

صهرا وكان ربك قديرا

0: وكان الكافر على ربه ظهيرا. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الفرقان، تلاها علينا القارئ الشيخ علي حزين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، مع هذا الابتهال للشيخ صلاح شمس الدين.

0: ما لاح بدر في السماء دليل.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. كان هذا الابتهال للشيخ صلاح شمس الدين. ساعتنا الآن الواحدة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعد أذان الظهر.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ علي محمود لصلاة الظهر. أذان العصر يحين موعده في 4:06. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ربع الساعة مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري وما يتيسر من سورة الأنبياء.

0: صدق الله
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنبياء، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في لقاء متجدد مع برنامجكم اليومي كتابات إسلامية. أعدت هذه الحلقة الزميلة آمال عطا، معكم في قراءتها محمد جمعة.

0: وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان شهر ربيع الأنوار، جاء فيه: لقد كان مولده صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر من أعظم النعم التي امتن الله بها على عباده. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد كان مولده صلى الله عليه وسلم حدثا فاصلا في تاريخ البشرية، حيث بعثه الله عز وجل رسولا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وينقذهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إن الله سبحانه وتعالى اختار هذا الشهر ليكون زمن الانطلاقة الحقيقية للدعوة الإسلامية في صورتها العملية على أرض الواقع، فقد وقعت في هذا الشهر الهجرة النبوية الشريفة التي كانت بداية إقامة الدولة الإسلامية وبداية انتشار الإسلام في أنحاء المعمورة. وكان صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قد خرج من مكة في أوائل ربيع الأول، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة في 12 من ربيع الأول، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ الإسلام. أيها الإخوة المؤمنون، ومن أعظم ما ينبغي للمسلمين في هذا الشهر أن يتذكروا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويحيوا سنته ويظهروا محبتهم له باتباع أوامره والاقتداء بأخلاقه، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهو فرصة عظيمة لتجديد العهد مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتربية القلوب على محبته ومحبة سنته. فإن من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وهذا من أعظم القربات في كل وقت، كما أن هذا الشهر إخوة الإيمان فرصة للأهل والمربين ليغرسوا في قلوب الأبناء حب النبي صلى الله عليه وسلم منذ الصغر، وتعريفهم بسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الكريمة وتضحياته في سبيل هذا الدين، حتى يكون حبه أعظم من حب النفس والمال والأهل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي الختام إخوة الإيمان، فإن شهر ربيع الأول ليس مجرد مناسبة زمنية عابرة تمر على المسلمين، بل هي تذكير دائم ببعثة خير البشر صلى الله عليه وسلم، ومناسبة لإحياء معاني الإيمان ولتقوية الصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم وللتأمل في رسالته العظيمة والعمل على نشرها والتمسك بها.
1: وافى ربيع فمرحبا فمرحبا بهلاله، قد أقبل الإسعاد في إقباله. شهر به سعد الزمان، شهر به سعد الزمان، شهر به سعد الزمان، فحقه أن يزدهي شرفا على أمثاله، ما ازدانت الأعيان.

لما بدا في الأفق نور محمد صلوات الله وسلامه عليه. لما بدا في الأفق نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله

نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لهديه، العاملين بسنته، المحبين له بحق، وأن يحشرنا في زمرته ويجمعنا به في الفردوس الأعلى. قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان شهر ربيع الأنوار، أعدتها الزميلة آمال عطا، كنت معكم في قراءتها محمد جمعة، نفذها هندسيا الزميل تامر الجيوشي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل بدءا من الآية العاشرة من سورة سبأ.

0: منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا صدق الله العظيم.
1: بدءا من الآية العاشرة من سورة سبأ وحتى الآية الأربعين من سورة فاطر رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في حوالي الثالثة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
3: الشقيقان والصور.
4: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وحكاية اليوم. وكما تعودنا لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. أحبابي، عنوان حكاية اليوم هو الشقيقان والسور. فيحكى أن مروان وزياد شقيقان تربيا في أسرة سعيدة تعيش في بيت في مزرعة في إحدى قرى محافظة القليوبية في مصر، ويجري في المزرعة أحد مجاري المياه، والوالد يعمل ليل نهار لتوفير العيش والحياة المريحة لأبنائه وأسرته، والأم تقوم على تربية الأبناء ورعاية الزوج والأسرة، وتساعدها بعض الفتيات والنساء. وكان ابنها مروان الابن الكبير يساعدها في بعض أمور المنزل ويساعد إخوته الأصغر منه، وخاصة زياد الشقيق الأصغر. وكان مروان يهتم به لصغر سنه، وكانت أمه تدلله وتلبي له أغلب طلباته ورغباته لأنه أصغر الأبناء.
5: وماذا فعل زياد؟
4: كان زياد أصغر الأشقاء، لذلك كان مدللا من جميع أفراد الأسرة، واعتبر أن هذا التدليل والاهتمام به يعطيه الحق في فعل بعض التصرفات التي قد تغضب أمه وأشقائه، وكانوا يساعدونه في المذاكرة والاهتمام به حتى تخرج في كلية التجارة. وكان أخوه مروان قد تخرج قبله بعدة أعوام في كلية التربية الرياضية، لأنه كان يحب الرياضة والسباحة والأنشطة البدنية التي تقوي جسمه وعقله، لأننا كما نعرف
5: العقل السليم في الجسم السليم.
4: وكانت هذه الأنشطة الرياضية والتدريبات تساعد مروان على تحمله الكثير من الصعاب ومساعدة الآخرين وخاصة الأسرة، بالإضافة إلى المرونة في التعامل والتصالح مع نفسه ومع الآخرين.
5: وماذا حدث بعد تخرج مروان وشقيقه زياد؟
4: بدأ مروان في البحث عن وظيفة تعينه على الحياة وتكوين أسرة، واستطاع خلال سنوات بسيطة أن يبني بيتا صغيرا على أحد أطراف المجرى المائي الذي يسمى بالجدول في المزرعة التي كانوا يعيشون فيها مع الأسرة بجوار بيت الأسرة. وبعد عدة سنوات بنى شقيقه زياد بيتا صغيرا له على الطرف الآخر من المجرى المائي في المزرعة، وكان الشقيقان يعملان ويعودان من عملهما كل يوم فيطمئنان على الوالدين والأسرة. ودارت الأيام وتزوج مروان من إحدى بنات العائلة، وبعد عدة سنوات تزوج شقيقه الصغير زياد من إحدى فتيات القرية المجاورة لهم، وكان الشقيقان يعيشان في توافق وحب.

0: في يوم من الأيام حدث خلاف بين الشقيقين مروان وزياد، بدأ بسوء تفاهم ودخول الشيطان بينهما، وبعد عدة أيام اتسعت الفجوة بينهما واشتد الجدال والنقاش، وتبعه قطيعة وخصام استمر لعدة أيام، وانقطعت الصلة بينهما دون علم الأسرة.
1: ماذا فعل الشقيق الكبير مروان؟
0: في يوم من الأيام أحضر مروان عاملا للبناء وقال له: على الجانب المقابل لي من هذا الممر المائي يسكن أخي الصغير، وقد أساء لي وانقطعت كل صلة بيننا، وأريد أن أؤدبه ويفهم أني لا أحتاج إليه، وأريدك أن تبني سورا عاليا بيننا لأني لا أرغب في التعامل معه أو رؤيته.
1: وماذا قال عامل البناء لمروان؟
0: أجاب عامل البناء بنعم وقال له: سأبني لك ما يسرك بإذن الله تعالى. وأعطى مروان للعامل كل الأدوات اللازمة لهذا العمل. وسافر تاركا له المكان أسبوعا كاملا، وعند عودته من السفر كان عامل البناء قد أنهى البناء، ولكن يا لها من مفاجأة، بدلا من بناء سور بين الشقيقين بنى العامل جسرا يربط بين ضفتي الممر المائي، والجسر هو قنطرة أو كوبري يربط بين الضفتين أو البيتين، بيت مروان وبيت شقيقه زياد.
1: وما رد فعل زياد الشقيق الصغير؟
0: في تلك اللحظة خرج زياد الشقيق الصغير من منزله وجرى نحو شقيقه الكبير مارا بالجسر حتى وصل له في الضفة المقابلة له بسرعة ويسر، وقال لشقيقه الكبير: يا لك من أخ رائع، تبني جسرا يربط بيننا على الرغم من كل ما بدر مني نحوك، إني فخور بك يا أخي وسامحني، وأعدك ألا يصدر مني ما يحزنك مرة أخرى، وأشكرك على ما فعلته معي وبناء هذا الجسر بيننا.

0: أحبابي براعم الإيمان، وبينما كان الشقيقان مروان وزياد يحتفلان بالصلح والتواصل، أخذ عامل البناء يجمع أدواته استعدادا للرحيل، فقال له الشقيقان بصوت واحد: انتظر، لا تذهب، يوجد هنا في المزرعة عمل لك. قال لهما عامل البناء: كنت أود البقاء معكما، ولكن أمامي جسور أخرى يجب بناؤها. وهنا ستسألون:
1: وماذا نتعلم من هذه الحكاية؟
0: سأجيبكم أحبابي. نتعلم من حكاية اليوم وما حدث بين الشقيقين مروان وزياد أن الاحترام والتراحم والتواصل وصلة الأرحام والتسامح لا بد أن يكون بيننا، ونتعلم أيضا ما أوصانا به نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ونتعلم أيضا من حكاية اليوم أن نبتعد عن القسوة والقطيعة والخصام، وألا نتسرع في أخذ القرار أو التصرف في أمور قد تؤدي بنا إلى الشقاق والتباعد والفراق. ونتعلم أن نشكر كل من أسدى إلينا معروفا كما فعل عامل البناء مع الشقيقين، ويكون شعارنا دائما:
1: نعم للجسور ولا للسور،
2: نعم للجسور ولا للسور،
0: نعم للتواصل والتراحم والتعاون، ولا للتشاجر والخصام والتباعد. جعلنا الله تبارك وتعالى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

0: أحبابي براعم الإيمان، وحتى ألقاكم مع حكاية جديدة بمشيئة الله تعالى، لكم تحيات الزميلة رحاب عمر من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا من سورة الحشر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني ما تيسر من سورة الحشر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم فضيلة الشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر الشريف. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
2: مرحبا بكم.
1: نواصل الحديث عن عبادة عظيمة جدا يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ألا وهي عبادة جبر الخاطر. وتحدثنا في اللقاء السابق عن أهمية هذه العبادة وهذا الخلق في زماننا هذا بالذات، حيث كثرت المحن والابتلاءات، فأصبح الإنسان بحاجة لأخيه، بحاجة لجبر خاطر أخيه المسلم. وبدأنا في الحديث عن بعض صور جبر الخاطر في حياتنا، بعدما استعرضنا جبر الخاطر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسمح لي اليوم نواصل الحديث عن جبر الخاطر، ولنقتصر اليوم على جبر الخاطر في بيوتنا. كيف يمكننا أن نجبر خاطر أهل البيت؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن أرقى العبادات وأرفعها وأحبها إلى الله عز وجل عبادة جبر الخاطر. يقول عنها صلى الله عليه وسلم:
1: عليه الصلاة والسلام،
2: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم، يكشف عنه كربه، يقضي عنه دينه، يطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا.
1: نعم.
2: ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له، أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام.
1: كلها صور لجبر الخاطر فعلا.
2: النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعظم الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. وسرور ندخله على مسلم، أولى الناس بهذا السرور ويعني الأسرة، الزوجة، الأولاد، العائلة، الأبوين، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خير

0: تربية خاصة تختلف عن الولد. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز عن الإناث: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هي تحب التزين، تحب التجمل، وهي ليست في شديدة الخصومة، هي رقيقة بطبعها. ولذلك عاملها النبي صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم
1: الصلاة والسلام.
0: بهذه الرقة. وكانت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام
1: عليه الصلاة والسلام.
0: فيقوم إليها فتاة صغيرة،
1: نعم.
0: يقوم إليها جبرا لخاطرها ويقبلها بين عينيها ويجلسها صلى الله عليه وسلم في مكانه.
1: السلام. نعم.
0: وكان إذا ذهب إليها قامت إليه وقبلته بين عينيه وأجلسته في مكانها. فلما رأى يعني المسلمون هذا الموقف، وكان من قريب قبل إسلامهم يئدون البنات، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فيقول عليه الصلاة
1: عليه
0: والسلام:
1: الصلاة والسلام.
0: ما لكم ولها، إنما هي ريحانة أشمها. هكذا يعني جبر النبي عليه الصلاة
1: عليه الصلاة
0: والسلام
1: والسلام.
0: خاطر السيدة فاطمة الزهراء. وليوسع الأب الدائرة أيضا، عليه أن يداعب أولاده، أن يجلس معهم، أن يتصاغر لهم.
1: نعم.
0: وهذا هدي نبوي رأيناه من النبي عليه الصلاة
1: عليه
0: والسلام
1: الصلاة والسلام.
0: في الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني في معجمه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وقد امتطى الحسن والحسين على ظهره عليه الصلاة والسلام،
1: نعم.
0: ركب على ظهره وهما يقولان له: يا مركبتنا إلى هنا. فيمشي النبي عليه الصلاة والسلام إلى هنا إلى هنا، فيداعبهما صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم ويقول:
1: الصلاة
0: نعم
1: والسلام.
0: إلى هنا إلى هنا، نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما.
1: ما هذا نوع من إدخال السرور على الأبناء فضيلة الشيخ، ونحن نقول إن عبادة جبر الخاطر تشمل إدخال السرور، التبسم في وجوه الناس، إدخال السرور على قلب المسلم، وكما قلت حضرتك أولى الناس بإدخال السرور عليه أهل البيت، الأولاد لابد أن يشعروا بحنان الأب وحنان الأم.
0: نعم أحسنتي. وأيضا عليه أن يقصد الوالدين في أن يدخل السرور والفرحة والحبور عليهما. والنبي عليه الصلاة
1: عليه
0: والسلام
1: الصلاة
0: أوصى
1: والسلام.
0: بالأم وصية، حينما قال له الرجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ولما أتاه شاب قال: يا رسول الله، ما حق الوالدين على الولد؟ فقال عليه الصلاة
1: عليه
0: والسلام:
1: الصلاة
0: هما
1: والسلام.
0: جنتك وهما نارك، هما بابك بالجنة ببرهما وطاعتهما وإسعادهما، وبابك للنار بعقوقهما وعصيانهما.
1: يعني السؤال عليهما فضيلة الشيخ بالذات في هذه السن، يعني التي انعزلوا فيها عن المجتمع وأصبح لا مسؤولية عليهم ولا مهمة لهم، فيشعرون أنهم يعني ينتظرون الموت ويشعرون أنهم لا حاجة للمجتمع إليهم، فأولى الناس بالحنان عليهم والسؤال عليهم الأبناء، السؤال، الدخول عليهم بهدية، يعني دعوتهم للحضور إلى البيت والجلوس مع الأحفاد، صور كثيرة فعلا فيها جبر الخاطر هؤلاء الذين جبروا خواطرنا كثيرا.
0: نعم، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن الإحسان أن نوفي بعهدهما، ومن الإحسان أن نقوم على خدمتهما وأن نلبي رغباتهما. وأيضا من جبر الخاطر أن أذهب إلى زيارة أمي، يعني هب أني في محافظة وأمي في محافظة أخرى، أو أني أسكن في مكان بعيد، أذهب إلى أمي، أذهب إلى أبي. وبعد

0: يعني اخصص لهما وقتا، مش هقعد كده ماسك الموبايل
1: نعم
0: وداخل على مواقع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.
1: كأن
0: لا،
1: الزيارة إمضاء في الدفتر فقط كما نقول، مجرد منظر واجب.
0: نحن نريد أن يتحدث إلى أمه
1: نعم.
0: وأن يتكلم معها، وهي ستسر له عن أشياء أخرى، وسيجد يعني لذة وفرحة لم يكن يشعر بها من قبل إذا كان بهذه الطريقة وبهذه الحالة.
1: شكرا لفضيلة الشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر الشريف، ونشكركم أحبتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نصف الساعة مع القارئ الشيخ أحمد نعينة وما يتيسر من سورة الحجر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الحجر، تلا علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ إبراهيم راشد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا شفيعا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يبشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا نورا في الدنيا والآخرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل، بدءا من الآية 41 من سورة فاطر، يرتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض،

يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون

ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له

0: كنا إخوة الإيمان في رحاب هذا الترتيل المبارك، رتله علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، بدءا من الآية 41 من سورة فاطر وحتى الآية 99 من سورة الصافات. إخوة الإيمان، الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في حوالي 5 من بعد صلاة العصر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدها وحررها اليوم الزميل خالد قنديل، ينفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، معكم في قراءتها من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور موسى الحوري مدير معهد المخطوطات العربية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دار الإفتاء المصرية ومعهد المخطوطات العربية. وأكد السيد مفتي الجمهورية خلال اللقاء أن المخطوطات العربية تمثل رصيدا أصيلا للتراث العلمي والحضاري، وأن العناية بها تحقيقا ودراسة وفهرسة ورقمنة مسؤولية علمية وثقافية مشتركة، مشيرا إلى أهمية التعاون مع معهد المخطوطات العربية في حفظ هذا التراث وتحقيقه وإتاحته للباحثين من أجل دعم البحث العلمي وصون الذاكرة المعرفية للأمة. من جانبه أعرب مدير معهد المخطوطات العربية عن تطلعه إلى توثيق التعاون المشترك لتبادل الخبرات وتحقيق التكامل بين المؤسسات الدينية والعلمية، بما يسهم ذلك في توظيف النصوص التراثية لخدمة قضايا الفتوى المعاصرة. أكدت وزارة الأوقاف في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يوافق 12 من أغسطس من كل عام أن الشباب يمثلون قوة المجتمع وركيزة أساسية في بناء المستقبل، مشددة على أهمية حسن توجيه طاقاتهم وتنمية قدراتهم العلمية والفكرية والأخلاقية وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع. وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن الإسلام حث على اغتنام مرحلة الشباب واستثمارها في تحمل المسؤولية والعمران والابتكار، موضحة أن حسن توجيه طاقات الشباب واستثمار أوقاتهم وقدراتهم وبناء شخصياتهم علميا وفكريا وأخلاقيا يمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات ونهضة الأوطان. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أعلنت جامعة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور محمود صديق أن آخر موعد لتسجيل اختبارات القدرات للالتحاق بكليات البنين والبنات هو غدا الجمعة الموافق 14 من أغسطس الجاري. ومن جانبه أشار فضيلة الأستاذ الدكتور سيد بكري نائب رئيس الجامعة إلى أن قرار مد فترة التسجيل لاختبارات القبول والذي كانت بدايته يوم الاثنين الماضي جاء حرصا على مصلحة الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات الخاصة بها، بما يضمن ويعكس اهتمام الجامعة بتيسير الإجراءات أمام الطلاب وإتاحة الفرص التعليمية أمامهم وفقا للضوابط والقواعد المنظمة. في إطار جهود المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لتعزيز التواصل مع الطلاب الوافدين وتوسيع آفاق التعاون العلمي والدعوي مع مختلف دول العالم، عقدت الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الورشة العاشرة للعلاقات الخارجية بمشاركة وفد طلابي من جمهورية بنين. وفي مستهل فعاليات الورشة أكد الأستاذ الدكتور أحمد نبوي الأمين العام للمجلس أن هذه الورشة تمثل منصة فاعلة للتعارف والتواصل الحضاري وتبادل الخبرات والمعارف، وتسهم في بناء جسور راسخة من التفاهم بين الشعوب، بما يعكس رسالة المجلس في نشر ترسيخ قيم الحوار والاعتدال. وشهدت الورشة مشاركة وفد طلابي من أبناء جمهورية بنين، وقدم الوفد عرضا تناول أبرز المقومات الحضارية والثقافية لجمهورية بنين وما تتميز به من تنوع ثقافي وحضاري، مؤكدين أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة مهمة لتعزيز التفاهم والتقارب بين الشعوب. في إطار الدور الدعوي والتثقيفي لوزارة الأوقاف وضمن مبادرة صحح مفاهيمك، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تواصل وزارة الأوقاف تنظيم العديد من القوافل الدعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية تحت عنوان التنمر وأثره على شخصية الإنسان. وتأتي هذه القوافل انطلاقا من محاور الوزارة الدعوية التي تستهدف التصدي لتراجع القيم والأخلاق، وتجسيدا للتعاون بين وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة في تنفيذ برامج دعوية تستهدف الشباب داخل مراكز الشباب، بما يعزز الوعي بمخاطر التنمر وآثاره النفسية والاجتماعية، ويؤكد أهمية احترام الآخر وترسيخ ثقافة التسامح والتراحم وبناء شخصية متوازنة قادرة على الإسهام الإيجابي في خدمة المجتمع. بدأت أمس وزارة الداخلية في قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 2027، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 27 من أغسطس الجاري، وذلك بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مدريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بمركز تلقي طلبات الحجاج المخصصة لذلك. وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمدريات الأمن وفقا للجدول الزمني الذي سيعلن لاحقا من الإدارة العامة للشؤون الإدارية لوزارة الداخلية. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدها وحررها اليوم الزميل خالد قنديل، نفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، سعدت بقراءتها من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما يتيسر من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة آل عمران، تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بالدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم، أستاذ علم النفس التربوي. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك دكتور علاء وبجميع السادة المستمعين.
1: دكتورة ميسة، يعني في زمن المؤثرين، كيف يختار الشاب قدوته دون أن يفقد هويته الشخصية أو ينساق خلف بريق خادع؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. الحقيقة في زمن الفضاء الرقمي المفتوح اللي حوالينا ده من كل ناحية، بيتحول المؤثرون وصناع المحتوى للأسف يعني الجيد منهم وعكس ذلك إلى قدوات بديلة للشباب والفتيات، ودي الحقيقة مشكلة. المشكلة النفسية هنا ليست في متابعتهم، ولكن في رأيي هي في فخ الذوبان النفسي والتماهي والتقليد الأعمى اللي بيحصل مع شخصياتهم وحياتهم ومظاهرهم، مما يقود شبابنا لفقدان هويته الشخصية الفريدة. ومش بس كده، ده أحيانا يشعر بالدونية لأنه لا يملك نفس نمط حياتهم الباذخ والمشهور. بيطلع الشاب من دول المؤثر أو اللي على صفحات التواصل الاجتماعي أو صناع المحتوى زي ما بنسميهم، ويقول خبرته، يعرض مهارته، يعرض معلوماته، يعرض كذا كذا، وخلال ذلك بقى بيبقى لابس إيه وعايش فين وراح بيتصور في محلات إيه، ويعني حياته كلها بيحطها على السوشيال ميديا أو على وسائل التواصل. عينين شبابنا وولادنا مش بس بياخدوا المعلومة منه، لا ده بيلبسوا شخصيته، عايز أقول تقريبا كده بيقلدوه في كل حاجة، في لبسه، في كلامه، في لازمته، في كل حاجة. والحقيقة هنا قد تكون هذه القدوة قدوة غير ذكية. يعني أنا مطلوب مني كشاب إن أنا أختار قدوتي بذكاء وليس أذوب في اللي بيصنع المحتوى أو اللي بيوصل لي فكرة أو مهارة معينة. القاعدة النفسية هنا بتقول إيه؟ خذ الفكرة أو المهارة ولا تبتلع الشخصية بالكامل. مش كل حاجة بيقولها هذا المؤثر هي صح، مش كل حاجة بيعملها هي صح، بالعكس لازم أتمتع أنا كشاب واعي بحاجة اسمها الوعي الانتقائي. لما أجي أختار شخصية وأختار حاجة وأعجب بيها، شخص ناجح قدامي بيعرض سلعة مثلا في الجانب التجاري أو في الجانب الرياضي أو في الجانب العلمي، أنا بنتفع منه علميا أو تجاريا أو اقتصاديا أو رياضيا، حتى ممكن أنتفع بهذه المعلومات، ولكن بوعي إيه؟ انتقائي، دون أن أتبنى نمط حياته مثلا أو حتى قيمه الأخلاقية، أخلاقه لنفسه، سلوكه لنفسه، لبسه لنفسه، لكن أنا باخد اللي بيفيدني أنا واللي بيتماشى مع قيمي الأخلاقية، اللي لا يتعارض مع ديني، مع مبادئي. باخد قدوة حقيقية ثابتة ومستدامة، هي دي اللي بتبنيك كشاب، وهي دي اللي بتدفعك للأمام، هي اللي بتذكرك دايما. ولازم نتذكر أعظم قدوة ونموذج إنساني متكامل في حياتنا كمسلمين شباب وكبار وصغار وكل شيء، هو النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وكل السلف الصالح ومن يسير على نهجهم من العلماء والنافعين الحقيقيين على أرض الواقع في الحياة اللي احنا عايشينها. ما نكونش احنا كشباب نسخة مكررة من شخص آخر مثلا على صفحات التواصل. لقد خلقك الله فريدا، بصماتك فريدة، قدراتك فريدة أيها الشاب، اصنع تميزك الخاص المستمد من طاعة الله أولا، ثم من نفع مجتمعك اللي أنت لازم تنفع في هذا المجتمع، لتكون أنت مؤثر بقى حقيقي في واقع حياتك، في بيتك، في مدرستك، في شغلك، في جامعتك. ما تكونش تابع لسراب من خلف الشاشات، لا، اعرف وأثر في واقعك الحقيقي في حياتك.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم، أستاذ علم النفس التربوي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا شفيعا في الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، تلاوة مباركة للقارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري وما يتيسر من سورة المزمل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.

نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.

0: من آيات الله البينات من سورة المزمل، تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج أبو داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال أبو أمامة: هموم لازمتني وديون يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلاما إذا أنت قلت: أذهب الله تعالى همك وقضى عنك دينك؟ قال أبو أمامة: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله تعالى همي وقضى عني ديني.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العصر يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 4:30. أما الآن فمع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الزميل دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه البخاري رضي الله عنه في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وحدث محمد بن بشار حدث يحيى وابن مهدي قال: حدثنا شعبة مثله، وإذا كره شيئا عرف في وجهه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وقال أبو موسى: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه ورأيت بياض إبطيه. وعن عروة رضي الله عنه عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وعنها رضي الله عنها قالت: ألا يعجبك أبو فلان؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، تنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 6 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، التلاوة من سورة الرحمن. الآن يقدم لهذه التلاوة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المسير رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقراءة اليوم المباركة لسورة الرحمن، وهي سورة مدنية نزلت بعد الهجرة، وهي تعدد نعم الله في الدنيا والآخرة، وتؤكد استمرارها في الحياة والممات. فالله تعالى خلق الخلق وأمدهم بما لا يحصى من النعم، ومنحهم أسباب الهداية، لكن الإنس والجن مع الله في أمر عجيب، يخلق الله ويعبدون غيره، يرزق الله ويشكرون سواه. وفي حديث رواه الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكتوا، فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن، فكانوا أحسن مردودا منكم. كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. أيها المستمع الكريم، لقد تكررت الآية الكريمة: فبأي آلاء ربكما تكذبان، 31 مرة في سورة الرحمن، في إطار من النظم البديع الذي يسري في القلوب والعقول تأكيدا لرحمة الله العامة الشاملة. ولقد بدأت السورة بنعمة القرآن، وقدمتها على خلق الإنسان، لأن الغاية القصوى من الخلق جميعا هي الولاء لله والالتزام بعهده والوفاء لمنهج الوحي الشريف. وتوالت نعم الدنيا في الزروع والثمار والشمس والقمر والبحار والسفن، حتى جاءت وقفة فاصلة، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقدمت الآيات وعيدا شديدا للكافرين بالله وآياته ونعمه، فقالت: سنفرغ لكم أيها الثقلان. والله تعالى لا يشغله شأن عن شأن، لكن الأسلوب جاء هكذا تهديدا ووعيدا. وتتوالى نعم الله في الآخرة، لكن قد يطرح تساؤل: كيف يكون قوله تعالى: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، كيف يكون ذلك نعمة يعقبها هذا التساؤل التقريري: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نعم، هو نعمة من حيث إن الله تعالى ذكرها في القرآن مبينا عاقبة المكذبين، فالعاقل من عمل لما بعد الموت، وأيقن بالبعث بعد الحياة، وجاهد نفسه وهواه ليكون ممن خاف مقام ربه وأعد الله له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونقف خاشعين أمام قول الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقوله جل شأنه: ومن دونهما جنتان. فالأوليان مقدمان ذكرا وشرفا ورفعة فهما للمقربين، والأخريان لأصحاب اليمين. وجاء في صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الشمس والقمر بحسبان.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي سورة الرحمن، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل يؤذن لصلاة العصر، وهنيئا وطوبى لمن يسمع أذان العصر ويقول مثلما يقول المؤذن، ويتوضأ ويتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة العصر في جماعة. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: لن يلج النار أحد، أي لن يدخل النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والمراد صلاة الصبح وصلاة العصر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وقيل إن البردين هما صلاة الصبح وصلاة العصر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم آمين.
0: ما في الوجود سواك رب يعبد.

كنا إخوة الإيمان مع هذا الفاصل من الابتهالات قدمه الشيخ سعيد حافظ. أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد صديق المنشاوي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 7:08. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. مستمعينا الكرام، الصلاة هي مفتاح الجنة، والصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. جاءت الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، وجاءت الأحاديث تترى في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تحث على إقامة الصلاة على وقتها وخاصة في جماعة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، 5 دقائق مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي وما يتيسر من سورة هود.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة هود تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: سائل يقول: في وقت معين من كل عام نجد بعض الناس تذهب لزيارة قبور الأولياء والصالحين، ويعترض البعض عليهم بأن ذلك حرام ومن البدع المنكرة، فما حكم ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المقصود بالزيارة هنا هو ما يكون من الانتقال والسفر إلى مدفن من انتقل إلى جوار ربه، وهي مشروعة في الجملة لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، وهي أشد استحبابا في حق الأنبياء وآل البيت والصالحين، لعموم قول أبي بكر رضي الله عنه قال: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، يعني أحياء وأمواتا. ونص جمهور العلماء على أنه يجوز السفر لزيارة القبور، وخصوصا قبور الأنبياء والصالحين، ولا يدخل ذلك في النهي الوارد في شد الرحال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لأن المقصود بالمنع المساجد لا زيارة القبور المستحب زيارتها. والخلاصة أنه لا مانع شرعا من الذهاب إلى زيارة قبور الأولياء والصالحين وآل البيت الطاهرين والسفر لذلك، لأن السفر وسيلة إلى زيارتهم، وقد قرر الفقهاء أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 77 78 من سورة آل عمران، وهاتان الآيتان كشفتا عن لون من ألوان مكر اليهود وعن كذبهم حتى يحذرهم المسلمون. قبل أن نخوض في غمار هذه الآية، نسأل فضيلة الإمام الأكبر عن سبب نزول قول الحق تبارك وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر المفسرون في سبب نزول قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، ذكروا روايات متعددة، منها ما جاء في الصحيحين في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والمراد بقوله يشترون أي يستبدلون، وذلك لأن المشتري يأخذ شيئا ويعطي شيئا، فكل واحد من المعطى والمأخوذ ثمن للآخر. والمراد بعهد الله كل ما يجب الوفاء به، فيدخل فيه ما أوجبه الله تعالى على عباده من فرائض ومن تكاليف ومن إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كما يدخل فيه أيضا ما أوجبه الله تعالى على أهل الكتاب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدون صفته في كتبهم ويعرفون صدقه كما يعرفون أبناءهم. والمراد بأيمانهم تلك الأيمان الكاذبة التي كانوا يحلفونها ليؤكدوا ما يريدون تأكيده من أقوال أو أفعال. والمراد بالثمن القليل حظوظ الدنيا وشهواتها من نحو المال والمنافع الزائلة التي أخذوها نظير تركهم لعهود الله وبسبب أيمانهم الكاذبة. وقوله تعالى: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي الذين يخونون عهد الله ويحلفون بالأيمان الكاذبة في مقابل عرض من أعراض الدنيا لا نصيب لهم ولا حظ بسبب ما ارتكبوه من غدر ومن افتراء. وقوله سبحانه: ولا يكلمهم الله، أي ولا يكلمهم كلاما يسرهم، بل يكلمهم كلاما يسوءهم ويخزيهم يوم القيامة بسبب أعمالهم السيئة وبسبب أقوالهم الباطلة. وقوله تعالى: ولا يزكيهم، أي أنه سبحانه لا يطهرهم من دنس ذنوبهم بل يعاقبهم عليها. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة ببيان النتيجة المترتبة على هذا الغضب فقال: ولهم عذاب أليم، أي ولهم عذاب مؤلم بسبب ما ارتكبوه من آثام ومن سيئات. ثم بين سبحانه بعض الرذائل التي صدرت عن فريق من أهل الكتاب فقال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. والمعنى، وإن من هؤلاء اليهود الذين كتموا الحق واشتروا بعهد الله وبأيمانهم ثمنا قليلا، إن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، أي يعمدون إلى كتاب الله فينطقون ببعض ألفاظه نطقا مائلا محرفا يتغير به المعنى من الوجه الصحيح الذي يفيده ظاهر اللفظ إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ، ولكنه يوافق أهواءهم كما يوافق نواياهم السيئة ومقاصدهم الذميمة. وذلك كأن ينطقوا بكلمة راعنا نطقا ملتويا يوافق في لغتهم كلمة قبيحة يقصدون بها الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نهى الله تعالى المؤمنين عن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بأمثال هذه الألفاظ حتى لا يتخذها اليهود ذريعة للإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وكأن ينطقوا بكلمة السلام عليكم بقولهم السام عليكم بحذف اللام، يعنون الموت عليكم لأن السام معناه الموت، أي أن هؤلاء الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب ليوهموا غيرهم بأن هذا المحرف من الكتاب لا يكتفون بهذا التحريف، بل يقولون هو من عند الله، أي هذا المحرف هو نزل من عند الله هكذا، لم ننقص منه حرفا ولم نزد عليه حرفا، والحق أن هذا المحرف ليس من عند الله، ولكنهم قوم ضالون يقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون. ففي هذه الجملة الكريمة بيان لإصرارهم على الباطل ولتعمدهم الكذب على الله عز وجل. إن كذبهم لم يكن تعريضا وإنما كان في غاية الصراحة، فهم يقولون عن المحرف هو من عند الله وما هو من عند الله، وأن كذبهم لم يكن على البشر فحسب وإنما كان على الخالق الذي خلقهم والذي يعلم ما يسرون وما يعلنون، وهكذا القلوب إذا فسدت واستولى عليها الحسد والجحود ارتكبت كل رذيلة ومنكر دون تفكر في العواقب ودون تدبر لما جاءت به الشرائع ولما أمرت به العقول السليمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه وارضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا يا مولانا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم لا تنسينا ذكرك ولا تهتك عنا سترك، ولا تؤمنا مكرك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لكل خير جامعة ومن كل شر مانعة، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر معكم حتى الثامنة. كنتم في فترة سابقة بصحبة الزميل الدكتور أحمد القاضي، ونسعد بصحبتكم خلال هذه الفترة. من هندسة الهواء الزميل تامر الجهوشي، ومن أسرة المذيعين محدثكم عماد عطية. نرجو لكم أطيب الأوقات مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، نبدأ هذه الفترة بالمصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من الآية 100 من سورة الصافات وسورة صاد وحتى الآية 9 من سورة الزمر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.

منكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القار شيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من الآية 100 من سورة الصافات وسورة الصاد وحتى الآية 9 من سورة الزمر. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في الواحدة صباحا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. رواه أحمد والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يحثنا الحديث الشريف على وجوب طاعة الله ومراقبته في السر والعلن، وأن يضبط المسلم سلوكه بالتعرف إلى الله تعالى والاستعانة به وحده، فلا قوة دونه تغير ما كتبه عليك أو منحك إياه. كما يؤكد الحديث الشريف على فضيلة الصبر، وأن الأمور متى ضاقت واستحكمت بالمؤمنين كانت رحمة الله أسبق وفرجه أوسع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القار الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا ما تيسر من سورة النور.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، روحي وروحك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، ففي ذكره نور وفيه نعيم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف حيث الضمان والأمان والاطمئنان. أما بعد، ليعلم أهل الوصل أن سلامة القلوب سر السعادة في الحياة. سلامة القلوب من الأسقام الظاهرة والباطنة، سلامة القلوب من الحقد، سلامة القلوب من اتباع الهوى، سلامة القلوب من تتبع العورات، سلامة القلوب من الحسد والأمراض والعلل. يا حبيب رسول الله، اعلم تماما أن السعادة الحقيقية حاصلة بذكر الله، حاصلة باتصال القلب بسيدنا رسول الله. فباتصال القلب بسيدنا النبي تتحقق السلامة ويتحقق الأمان. كثير من الناس يبحثون عن السعادة في المال، وبعضهم يبحثون عن السعادة في الشهرة، وبعضهم يبحثون عن السعادة في المكانة، وبعضهم يبحثون عن السعادة في اتباع الهوى وإرضاء الشهوات والنزوات وجمع المال من غير حله. هذا فساد، وهذه سعادة مزيفة. وتمر السنون فلا يجدون ما طلبوا، لا يجدون طلبتهم من السعادة، لأن السعادة الحقيقية ليست فيما تملكه يدك، بل فيما يسكن قلبك من نور السراج صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو أعظم كنز يملكه الإنسان، وهو سر الراحة في الدنيا وسبب النجاة في الآخرة. قال أحد العلماء: ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. فإن أكثر ما يتعب الإنسان ليس فقرا في الدنيا، بل مرضا في القلب. مرض كالحسد، مرض كالحقد، مرض يحرق صاحبه قبل أن يؤذي غيره، مرض الحقد الذي يحول الحياة إلى جحيم، ومرض الرياء الذي يجعل الإنسان أسيرا لنظرات الخلق، ومرض التعلق بالدنيا الذي يجعل القلب مضطربا لا يعرف سكونا. أما القلب السليم، أما القلب المضيء المنير، فهو قلب ممتلئ بنور الله سبحانه وتعالى، لا يضره فوات الدنيا ولا يفسده إقبالها. وكما ورد عن سيدنا علي أنه قال: إن الدنيا ترتحل مدبرة، وإن الآخرة ترتحل مقبلة. أيها الأحبة، إن من أعظم نعم الله على العبد أن ينام وقلبه خال من الضغينة، وأن يستيقظ وهو لا يحمل في صدره حقدا ولا غلا ولا كرها ولا بغضا لأحد، أن يعفو عمن ظلمه ابتغاء مرضات الله، أن يدعو لمن أساء إليه بالهداية والصلاح. وقد بشر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة برجل من أهل الجنة، فلم يجدوا عنده كثرة صلاة ولا صيام، ولكنه كان يبيت وليس في قلبه غل على أحد. هكذا تكون سلامة الصدور بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. إخوة الإيمان، لقد حث الإسلام على العمل ورغب فيه وحبب السعي على الرزق، فقال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان ثقافة البناء والإعمار من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: لقد رفع المولى عز وجل من شأن العمل بأن أنزله منزلة العبادة التي يتعبد بها المسلم لربه ابتغاء رضاه، فقد قيل في الأثر: إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الهموم في طلب المعيشة، حيث لم يقتصر العمل على الكفاف والاغتناء عن الناس فحسب، بل اعتبره الإسلام تكفيرا عن الذنوب. فالعمل والسعي في الإسلام أساسان من أسس الدين الحنيف، فما أحوجنا إليهما. ولقد جاء الخطاب القرآني معبرا عن هذا في قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وانتقل الأمر من العام إلى الخاص، فقال سبحانه وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ليحقق غاية الإنسان في الأرض بعمارتها. تلك العمارة التي ذروة سنامها العمل والتنمية، وليست الأقوال والتمني. والتنمية بمفهومها الإسلامي من عمارة الأرض لا تتعارض مع تحقيق الرفاهية في المجتمع من توفير حد الكفاف أو إشباع حاجياتهم الأساسية، بل هي تسعى إلى تحقيق الكفاية المعيشية لكل أفراد المجتمع على النحو الذي يخرجهم من دائرة الفقر إلى حد الغنى. فهي تنمية شاملة متوازنة تنمي الإنسان لأجل القيام بمسؤولياته، وتنمي البيئة المحيطة به في كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، حتى يتمكن من الإعمار على الشكل المرجو منه. ولقد قرن الله تعالى الرزق بالعمل لقيمته العظيمة، وذلل للإنسان سبل الوصول إلى هذا الرزق، وهذه السبل مدارها العمل والجد والاجتهاد، كما دعا الله تعالى كذلك إلى الأخذ بالأسباب والانتشار في الأرض لتحصيل الرزق ولتحقيق الفلاح. فقال سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا العمل الذي يحول الأرض الموات إلى أرض مثمرة، والإعمار أو الإثمار ليس مقصورا على الزرع فقط، بل يدخل فيه اجتهاد العامل في مصنعه والموظف في عمله، كما يدخل فيه بناء المصانع وإنشاء الشركات المنتجة لكل ما يلزم المسلم لييسر عليه حياته ومعاشه. وقد نهى الإسلام عن التواكل وترك العمل، كما حث الشرع على التوكل على الله تعالى والأخذ بالأسباب. فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وفي الختام، إخوة الإيمان، إذا لم يشغل الإنسان نفسه في عمل الخير والطاعة، فإنه سيبحث عن أعمال أخرى في طريق المعصية والشر. فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الله خلق الأيدي لتعمل، فإن لم تجد في الطاعة عملا وجدت في المعصية أعمالا. وهكذا كان الصحابة يحرصون على إنفاق جهدهم في سبيل الله تعالى. إذا فات أحدهم يوم بدون تحصيل علم أو عمل فإنه لا يحسبه من عمره، فيقول أحدهم: إذا مر بي يوم ولم أصطنع يدا ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. فأولى بنا إخوة الإيمان أن نتأسى بهم ونسير على دربهم لنصل إلى الفلاح والصلاح لنا ولأمتنا.
2: يا أمتي يا أمتي هيا بنا إلى العمل، يا أمتي هيا بنا نبني الوطن.

0: إلى هنا إخوة الإيمان، نأتي بكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. كنت معكم في قراءتها من أسرة المذيعين عماد عطية، أعدتها لكم آمال عطا، ونفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجوشي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى المصحف المرتل برواية قالون للقارئ شيخ محمود خليل الحصري، حيث يتلو علينا ما تيسر من الآية 62 من سورة البقرة وحتى الآية 23 بعد 100 من نفس السورة. أما الآن فيقدم لهذه التلاوة الشيخ محمود برانق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة البقرة من الآية 62 إلى الآية 23 بعد 100 برواية قالون عن الإمام نافع المدني. قال الله تعالى في سورة البقرة: والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. قرأ قالون كلمة والصابئين بحذف الهمزة فتصير والصابين تخفيفا وتسهيلا. أتتخذنا هزوا. قرأ قالون كلمة هزوا بهمز الواو فتصير أتتخذنا هزؤا بإبقاء الهمزة على أصلها كذلك. وأحاطت به خطيئته. قرأ قالون كلمة خطيئته بجمعه للتأنيث فتصير وأحاطت به خطيئاته. وتوجيهها أن الكبائر كثيرة متعددة، فجاء اللفظ مطابقا للمعنى. تظاهرون عليهم. قرأ قالون كلمة تظاهرون بتشديد الظاء وأصله تتظاهرون، فأدغمت تاء الافتعال في الظاء لشدة قرب المخرج فصارت تظاهرون عليهم. وهو الحق مصدقا. قرأ قالون كلمة وهو بإسكان الهاء على لغة نجد فتصير وهو الحق مصدقا. وهكذا ما كان من نظائرها في القرآن الكريم. قل فلم تقتلون أنبياء الله. قرأ قالون كلمة أنبياء بهمز الياء فتصير أنبياء تبعا للأصل، لأنه من النبأ وهو الخبر يمد بقدر 4 حركات لأنه مد متصل. وميكال فإن الله عدو للكافرين. قرأ قالون كلمة وميكال بهمز بعد الألف فتصير وميكائل فإن الله عدو للكافرين في لغة العرب، فتصير مدا متصلا يمد قدر 4 حركات. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قرأ قالون كلمة ولا تسأل بفتح التاء وجزم اللام، وذلك على النهي، وظاهره أنه حقيقي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل عن أحوال الكفار، ويحتمل ألا يكون نهيا حقيقيا بل جاء ذلك على سبيل تعظيم ما وقع فيه أهل الكفر من العذاب والعقاب. إنا أرسلناك، قرأ قالون كلمة إنا بقصر المد المنفصل قدر حركتين بحركة الأصبع، فتصير هكذا: إنا أرسلناك، ويجوز له المد 4 حركات، ولكن القارئ اختار القصر، فوجه القصر في المد المنفصل أنه هو الأصل، أي إبقاء حرف المد من غير زيادة عليه، ولأن الهمزة لما كانت بصدد الزوال في حالة الوقف، وذلك في المد المنفصل لم يعطى في حالة الوصل حكما. هذا، وبالله التوفيق.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ

وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى

وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون

به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين

ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون

أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.

هاروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟

كان لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

العذاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم،

خزي، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب،

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا

0: صدق الله العظيم.
1: برواية قالون رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من الآية 62 وحتى الآية 23 بعد 100 من سورة البقرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة مع رحلتنا القرآنية مع كتاب ربنا، نتعلم كيف يقرأ بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ ياسر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقاتنا الماضية إلى الآية 35 بعد 100 من سورة الأنعام، ونتعلم في حلقة اليوم بمشيئة الله تعالى قراءة الآيتين 36 بعد 100 37 بعد 100. هيا إخوة الإيمان نستمع إلى تلاوة الآيتين المباركتين من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون.

0: وهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هيا إخوة الإيمان نتعلم قراءة الآيتين المباركتين كما استمعنا لهم الآن، ونتعرف من فضيلة الشيخ ياسر على بعض أحكام التجويد. فضيلة الشيخ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام

تغن الميم المشددة في كلمة مما بمقدار حركتين، وتظهر لام التعريف في قوله تعالى الحرث والأنعام، وتظهر النون الساكنة عند العين في كلمة والأنعام، ويخفى التنوين عند الفاء مع ترقيق الغنة في قوله تعالى نصيبا فقالوا، وتظهر الميم الساكنة عند الواو في قوله تعالى بزعمهم وهذا، وتمد الألف من كلمة لشركائنا، أعني الألف التي قبل الهمزة، بمقدار 4 أو 5 حركات من قبيل المد المتصل، ويجوز الوقف على هذه الكلمة من قبيل الوقف الجائز هكذا: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث

قوله تعالى: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. يجوز الوقف على قوله تعالى: إلى الله، من قبيل الوقف الجائز. قوله تعالى: وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، لا يخفى نوع المد ومقداره في كلمة شركائهم، ويجوز الوقف على هذه الكلمة من قبيل الوقف الحسن.

تنتهي الآية اتفاقا عند كلمة يحكمون، والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي، قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين.

بينهم يدغم التنوين في الميم مع الغنة في قوله تعالى لكثير من، وتظهر الميم الساكنة عند الشين في قوله تعالى أولادهم شركاؤهم.

وعند الواو في قوله تعالى: ليردوهم وليلبسوا، وعند الدال في قوله تعالى: عليهم دينهم. وتمد الألف في كلمة شركاؤهم بمقدار 4 أو 5 حركات من قبيل المد المتصل. وتظهر اللام الساكنة في كلمة وليلبسوا وتسمى بلام الفعل، ويجوز الوقف على قوله تعالى: وليلبسوا عليهم دينهم، من قبيل الوقف الكافي.

0: تفخم اللام في اسم الله لوقوع فتحة قبلها، ويجوز الوقف على كلمة فعلوه من قبيل الوقف الجائز. قوله تعالى: فذرهم وما يفترون، تفخم الراء في كلمة فذرهم لسكونها بعد فتح، وتفخم كذلك في كلمة يفترون لأنها مضمومة، وتنتهي الآية اتفاقا عند كلمة يفترون، والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي.
1: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر. إخوتنا إخوة الإيمان، تحدثنا في حلقاتنا الماضية عن الوقف الكافي وذكرنا بعض النماذج له. نود فضيلة الشيخ ياسر أن نستكمل نماذج وأمثلة للوقف الكافي في حلقة اليوم.
0: من نماذج الوقف الكافي في القرآن الكريم قوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، في الآية 75 من سورة المائدة.
1: فضيلة الشيخ، أين يكون الوقف الكافي في هذه الآية؟
0: الوقف الكافي على قوله تعالى صديقة.
1: فضيلة الشيخ، لماذا كان الوقف هنا كافيا؟
0: كان الوقف على كلمة صديقة كافيا لأن جملة كانا يأكلان الطعام استئنافية منبهة على سمات الحدوث، وأنهما مشاركان للناس في تناول الطعام. فلو وصلت كلمة صديقة بجملة كانا يأكلان الطعام لاقتضى أن تكون صفة لصديقة، وذلك لا يصح لتثنية الطعام.

0: الآية الأولى من سورة الأنعام، فالوقف الكافي على قوله تعالى: وجعل الظلمات والنور.
1: فضيلة الشيخ، لماذا كان الوقف هنا كافيا؟
0: كان الوقف على كلمة والنور كافيا لأن الحمد لا يكون موقوفا

0: ربهم يعدلون.
1: إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل معا إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان على وعد باستكمال هذا الموضوع في اللقاء القادم. إلى الملتقى في الحلقة القادمة، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأ القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شره وشر ما بعده. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
5: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه البخاري رضي الله عنه في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم. قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: 300 أو زهاء 300. وعنه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. وعنه رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه، فانطلقوا يسيرون، فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء يتوضؤون، فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم مد أصابعه الأربع على القدح ثم قال: قوموا فتوضأوا، فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء، وكانوا 70 أو نحوه. وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ، وبقي قوم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فوضع كفه، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فضم أصابعه فوضعها في المخضب، فتوضأ القوم كلهم جميعا. قلت: كم كانوا؟ قال: 80 رجلا. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
6: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
3: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ محمد عمران.
7: في ليلة هزت

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا ما تيسر من سورة الحجرات.
1: أعوذ

Thank you.

うん

من والله عليم حكيم.

فإن

Hola.

ولا تجسسوا.

من آيات الله البينات تلا علينا القر شيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة الحجرات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بمشيئة الله تعالى تنضم موجاتنا، موجات شبكة القرآن الكريم، إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك الانتقال إلى إذاعة خارجية بعد صلاة المغرب بمشيئة الله تعالى من الجامع الأزهر الشريف، حيث الاحتفال بغرة شهر ربيع الأول لعام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يتضمن الاحتفال تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ إبراهيم راشد الفاشني، وابتهالا لمبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، وكلمة لأحد علماء الأزهر الشريف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إخوة الإيمان، حان الآن في القاهرة موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمد رفعت. أذان العشاء يحين موعده بمشيئة الله تعالى في 9:02. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخوة الإيمان، مستمرون معكم في فترة إذاعية جديدة حتى 11 بمشيئة الله تعالى، معكم من هندسة الهواء الزميل تامر الجوشي، ومن أسرة المذيعين محدثكم عماد عطية. نرجو لكم أطيب الأوقات مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي صوت العرب والقرآن الكريم إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة احتفال الإذاعة المصرية بغرة شهر ربيع الأول لعام 1448 من الهجرة. الميكروفون الآن بصحبة رضوان صوان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العظيم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة عاطرة نرسلها لكم من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على هواء الإذاعة المصرية احتفال الإذاعة بغرة شهر ربيع الأول من العام الهجري 1448 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. في احتفالنا هذا معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني، ومتحدثا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ومبتهلا الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. ويؤمنا في صلاة المغرب بإذن الله تعالى الشيخ محمد فوزي البربري إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف. نقيم صلاة المغرب ونعود إلى احتفالنا بمشيئة الله تعالى.

استقيموا استووا تراصوا واعتدلوا ساووا الصف إن تسوية الصف من تمام الصلاة.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صلاتنا يا رب العالمين. هكذا أيها الأحبة الكرام، أدينا صلاة مغرب هذا اليوم الطيب المبارك. أمنا فيها الشيخ محمد فوزي البربري إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف، ونحن معكم في ساحة الجامع الأزهر الشريف ننقل لكم على هواء الإذاعة المصرية احتفال الإذاعة بغرة شهر ربيع الأول من العام الهجري 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي بحمده يستفتح كل خطاب، وينعم بتسبيحه وتعظيمه أهل السعادة في دار الجزاء والثواب. سبحان الله الغفور الرحيم التواب، أحمده حمد الذين صفت سرائرهم بمحبته وأشرقت في قلوبهم أنوار معرفته وتقربوا لبساط مجده وعزته، وأشكره شكرا يفي بجلائل نعمته ويوجب مضاعفة إفضاله وكرامته، فهو الحقيق بالشكر الكامل وأهل للعوارف والفضل الشامل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة هي مفتاح الباب في دار الثواب وموجبة الكرامة ورفع الحجاب. اللهم كما وفقتنا للشهادة قولا وعقيدة، فاجعلها اللهم خاتمتنا في الدنيا، ووفقنا إلى المناهج الرشيدة. اللهم أمنا بها يوم الفزع الأكبر، والطف بنا بفضلها يوم الحساب والمحشر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، نبي أضاء العالم بنور طلعته وضمن السعادة والأمن لمن اهتدى بشريعته وعمل بوضاح سنته، وقد صلحت النفوس بأسوته ونعمت القلوب بمحبته. فصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الأحباب، نحن معكم هنا في هذا الاحتفال المبارك للإذاعة المصرية، نحتفل بغرة شهر الأنوار، شهر ربيع الأول للعام الهجري 1448 من هجرة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وخير ما نبدأ به احتفالنا هذا آيات الذكر الحكيم التي تنزلت على قلب نبينا الكريم. استمعوا وأنصتوا إلى قارئنا فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة في الله، فقد استراحت أنفسنا واطمأنت قلوبنا بسماع كلام ربنا وما نزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. استمعنا إلى هذه الآيات البينات من قارئنا فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني، وكانت خير مفتتح ومستهل لنقلنا احتفال الإذاعة المصرية بغرة شهر ربيع الأول من العام الهجري 1448 من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. هذا الشهر أيها الأحبة في الله شهر مولد النور الذي أضاء الكائنات وسعدت ببعثته الأرض والسماوات. ففي شهر ربيع الأنوار ولد النبي المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام، ما تعاقب الليل والنهار. وكان مولده بداية التفضل الإلهي على البشرية ومنة الله الكبرى على الأمة المحمدية. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأية منة أعظم من العناية الإلهية تتوجه إلى الإنسان لتخرجه من الظلمات إلى النور، ومن الشك إلى اليقين، ومن الكفر إلى الإيمان. أيها الأحبة الكرام، لقد اعتاد المسلمون على إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف والاحتفال به صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن يكون متكلفاً أو مصطنعاً، لا يليق بالنفع الدافق الساري من نوره، ولا يتلاءم مع الرسالة التي بعث بها لإخراج الناس من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام نستزد من هذا الكلام الطيب بصحبة متحدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي شرح الصدور بالصلاة والسلام على سيدنا النبي، على سيدنا النبي السراج النور. الحمد لله، الحمد لله الذي فرج أعتى الكروب بالصلاة والسلام على سيدنا النبي الحبيب المحبوب. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد بألوهيته، الأزلي بأوليته، الأبدي بآخريته، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الوجود وعين حقيقة التحقق في كل موجود. سيدي يا رسول الله، كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيما. يا سيد الثقلين، حزت مكانة ومقام عز في القلوب عظيما. يا من سلكتم نهجه وسبيله صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

هنيئا لك ميلاد سيدنا النبي الذي بعثه الله رحمة للعالمين. يا سيدي يا رسول الله، قلوبنا تشتاق إليك، يقولون اشتياقا، قلت كلا، أنا الشوق الذي احترق احتراقا. يا سيدي يا رسول الله، يا من قال الله فيك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ميلادك رحمة ونحن بك في رحمة. حين ولدت ولدنا يا رسول الله، ولدت الرحمة، ولدت الرحمة، ولد الحنان، ولد التكافل. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، العوالم كلها يا سيدي يا رسول الله بك في رحمة، الإنسانية في رحمة، لأن الله أرسلك لنا رحمة. أنت رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة، رحمة من الله باليتيم، رحمة من الله بالأرملة. رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا بشير ابن عقربة، رآه يبكي وهو طفل صغير في أعقاب غزوة أحد، فمسح النبي برحمة ما يبكيك، قال استشهد أبي ولا أجد أحدا أقول له يا أبتي، قال أترضى أن يكون محمد أباك وعائشة أما لك؟ قال أنى لي ذلك يا رسول الله. رحمة الله بالأرملة، كان صلى الله عليه وسلم وهو من يا سادة؟ هو من؟ هو سيد الدنيا والآخرة، هو سيد الوجود. ألم يقل أنا سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة ولا فخر؟ ورغم ذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ولم يرى رسول الله قط فارغا إما يخصف نعلا لمسكين أو يخيط ثوبا لأرملة. وهو من؟ هو رسول الله، يصحح نعال الفقراء في وقت فراغه، ويخيط أثوبة الأرامل في وقت فراغه. معاني الرحمة تجمعت في قلب سيدنا رسول الله، ليس فقط ببني الإنسان، بل رأينا رحمته حتى بالدابة، بالحيوان، رأينا رحمته بهذا الجمل الذي رآه صلى الله عليه وسلم في حظيرة في المدينة المنورة. دخل الحظيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى جملا، فلما رأى النبي ذرفت عيناه بالدمع، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بين أذنيه، فشكى الجمل لرسول الله معجزة، شكى له حال صاحبه، فقال النبي: من صاحب هذا الجمل؟ الجمل شكى لرسول الله، ورسول الله له رحمة، فقيل لفلان من الأنصار يا رسول الله، فجيء به إلى سيدنا النبي، فعاتبه رسول الله وقال: ما ملككم الله هذه البهيمة لتدئبوها وتجيعوها، أي لتتعبوها وتجيعوها، فاتق الله في هذه البهيمة. هذا رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة، ولدت بمولده الرحمة، كان رحيما حتى بالجماد يا أحباب، بالجماد، معجزة لرسول الله. لما جاءت المرأة النجارية لسيدنا النبي فقالت: يا رسول الله، أفأصنع لك منبرا؟

0: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكئ أو يجلس على جذع شجرة، يخطب ويجلس عليه أو يتكئ عليه. فلما صنع له المنبر وصعد المنبر صلى الله عليه وسلم حن الجذع لمن؟ لرسول الله الذي تحن إليه قلوبنا وتشتاق إليه قلوبنا وتحيا بحبه قلوبنا وتتصل بقلبه قلوبنا، فإذا انقطع اتصالها به ماتت. إذا انقطع اتصال القلوب برسول الله ماتت منها معاني الرحمة. فالرحمة برسول الله في قلوبنا. فلما صعد النبي المنبر حن الجذع وأن لرسول الله. ماذا فعل رسول الله؟ كما ورد في الصحيح مسح على الجذع، وقد ورد أنه ظل يسكته، يمسح عليه ويسكته كالطفل، كالطفل الذي يسكت، وقال: والله لو تركته لحن وأن إلى يوم القيامة. لماذا؟ من شدة اشتياقه لرسول الله. وها نحن في هذا الوجود، وكما قلت إذا حرمنا الاتصال بسيدنا النبي حرمنا الرحمة. عشنا في غابة، فالرحمة والحنان والأخوة وأعلى معاني اللين والعدل، كل ذلك بصاحب الأخلاق صلى الله عليه وسلم. نتصل به في صلاتنا حين نقول السلام عليك أيها النبي، ولا نقول السلام عليه، فالهاء للمخاطب البعيد، للغائب البعيد، عليه ضمير غائب للبعيد، ولكن نقول السلام عليك، والكاف للمخاطب القريب، فسلامنا يبلغ رسول الله، وفي كاف المخاطب دلالة ودلالة على ذلك، بدليل أننا لم نقل السلام عليه ولكن قلنا السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله. تواترت الأدلة والنقول، فما يحصي المصنف ما يقول بأن المصطفى حي طري، هلال ليس يطرقه أفول، وأن الجسم منه بقاع لحد كورد لا يدنسه ذبول، وأن الدود لا يأتي إليه، وكذا الآفات ليس لها وصول. حبيبنا تأتيه الملائكة كل وقت تحييه وتسمع ما يقول، وكذا الأعمال تعرض كل يوم عليه كي يسر بها الرسول، وكذا الأعمال تعرض كل يوم عليه كي يسر بها الرسول. ولدت الرحمة بسيدنا رسول الله، لذلك حدثت الجذبة القلبية لسيدنا رسول الله من أصحاب رسول الله، فمنهم من فداه بنفسه وماله وروحه، ومنهم من عاش معه صلى الله عليه وسلم. وهذا يستدعي لزوم الأدب مع رسول الله منا، يلزمنا أن نقول سيدنا رسول الله تأدبا. إذن وجدنا ذلك في فقهاء المدينة، في الإمام مالك بن أنس، في الإمام مالك وجدناه يمشي حافيا في المدينة المنورة تأدبا مع سيدنا رسول الله، يقول: أخشى أن أطأ بنعلي في مكان مشى فيه رسول الله. ف فكان يمشي حافي القدمين، وكان إذا أراد أن يتحدث عن سيدنا النبي يتوضأ أو يغتسل ويخرج لمجلسه ويتحدث عن رسول الله. وفي مرة تصبب عرقة، تحمل ألما. أختم بذلك، فلما انتهى من الدرس قيل له: ماذا بك يا إمام؟ قال: انظروا بين ثوبي وظهري فوجد طالبه لدغات كثيرة، لدغات عقرب. قال: ما حملك على تحمل ذلك يا إمام؟ قال: استحييت أن أقطع حديثي عن رسول الله بلدغة عقرب. اللهم اجمعنا في قلب رسول الله، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: آمين.
0: اللهم صل هذه القبة المباركة بقبة سيدنا رسول الله. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: جزى الله خير الجزاء متحدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجعل كلمته وحروفه في ميزان حسناته. وافى ربيع فمرحبا بهلاله، قد أقبل الإسعاد في إقباله. شهر به سعد الزمان فحقه أن يزدهي شرفا على أمثاله. ما ازدانت الأعياد إلا أنها جمعت لزينتها بديع جماله. لما بدا في الأفق نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله، نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله. أيها الأحبة الكرام، نختتم احتفالنا هذا، احتفال الإذاعة المصرية، بغرة شهر ربيع الأول للعام الهجري 1448 من الجامع الأزهر الشريف بهذه الابتهالات والدعوات من مبتهلنا المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. بسم الله.

وحيا أتى في ذكري علاه. صلى عليك الله، صلى

0: يا من هديتم بالنبي محمد سيروا بهدى نبيكم تعظيما، وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما. وبهذه الابتهالات والدعوات من مبتهلنا المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، نأتي وإياكم إلى ختام احتفالنا، احتفال الإذاعة المصرية بغرة شهر ربيع الأول للعام الهجري 1448. نقلناه لكم من هذه الساحة العامرة الطاهرة، ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، حتى يأذن المولى عز وجل بلقاء إيماني آخر. لكم تحيات الزميلين سيد إسماعيل وحسن سيد أحمد من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد كمال وعاطف العدل، ومن كنترول الإذاعة الخارجية حنفي محمود وأشرف أبو زيد. ولكم تحيات زميلي مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، ولكم دائما أرق دعواتي بالقبول رضوان صوان من أسرة المذيعين. الميكروفون ينتقل الآن إلى استوديوهاتنا بالإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا ما تيسر من سورة البينة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

immer

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورة البينة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
4: أهلا ومرحبا بك.
3: نتابع مع حضراتكم مواضع الوقوف والابتداءات في الآية 84 من سورة هود، وهي قول الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى آخر الآية الكريمة. توقفنا في الحلقة السابقة عند الوقف على جملة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هل هناك فرق في المعنى إذا وصلنا هاتين الجملتين، أو وقفنا على الجملة الأولى ثم ابتدأنا بالثانية؟
5: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل غيركم تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قلنا في الحلقة السابقة بأن الوقف على قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وقف جائز، أي يجوز لك أن تقف ويجوز لك أن تصل. فتقرأ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ومن الممكن أن تقرأ قال يا قوم اعبدوا الله ثم تبدأ ما لكم من إله غيره. وسواء وصل القارئ الجملتين أو فصل بينهما بالوقف، فإن جملة ما لكم من إله غيره استئناف يجري مجرى البيان للعبادة المأمور بها، كأنه قيل قصوه بالعبادة ولا تشركوا به شيئا إذ ليس لكم من إله سواه.
3: نأتي إلى التعرف على موضع الوقف الثالث في هذه الآية.
5: أما الوقف الثالث فعلى غيره من قوله تعالى ما لكم من إله غيره، وقد اختلف في درجته بين أن يكون مطلقا أو جائزا أو حسنا. وقال الإمام الأشموني من إله غيره جائز على القراءتين، أي على قراءة من إله غيره وعلى قراءة من إله غيره، رفعه نعتا لإله على المحل وجره نعت له على اللفظ. والراجح في نظري والله أعلم أنه وقف جائز. فمصوغ الوقف: أولا احتساب الواو في قوله تعالى ولا تنقصوا المكيال والميزان استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة سيقت للنهي عن التطفيف في الكيل والميزان. هذا أول مصوغ للوقف. ثانيا الفصل بين النفي في قوله تعالى ما لكم من إله غيره والنهي في قوله تعالى ولا تنقصوا المكيال والميزان، فقد نفت الجملة الأولى وجود إله سوى الله بأسلوب القصر بالاستثناء بعد النفي، حيث قصرت الجملة الألوهية على الله تعالى وحده، وهو قصر صفة على موصوف، وهو قصر حقيقي. والجملة الثانية نهاهم شعيب عليه السلام عن التطفيف في الكيل والميزان، فقال ولا تنقصوا المكيال والميزان. والمكيال والميزان اسمان للآلة التي يكال بها ويوزن، ونقص الكيل والميزان يكون من وجهين، أحدهما أن يكون الانتقاص من جهتهم إذا باعوا لغيرهم، وثانيهما أن يكون الانتقاص من جهة غيرهم إذا اشتروا منه بأن يأخذوا منه أكثر من حقهم. فكأنه عليه السلام يقول لهم: لا تنقصوا المكيال والميزان، لا عند الأخذ ولا عند الإعطاء، فلا تعطوا غيركم أقل من حقه إذا بعتم، ولا تأخذوا منه أكثر من حقكم إذا اشتريتم.
3: نعم، وما سر الجمال في عطف كلمة الميزان على كلمة المكيال؟
5: وعطف قوله تعالى: والميزان على المكيال، من قوله تعالى: ولا تنقصوا المكيال والميزان، للنهي عنهما جميعا، للتحقق بالنهي عنهما كما وكيفا. فالكيل للعدل في الكمية، والوزن للعدل في الكيفية. هذا أيضا ضابط آخر من ضوابط الوقف، الفصل بين النفي والنهي. أما الضابط الثالث، جاء الوقف ليفصل بين الواجبات والمنهيات، فعبادة الله تعالى وعدم الإشراك به من الواجبات، وأما المنهيات فهي نقصان الكيل والميزان. إذن هناك ثلاثة أشياء تجوز لنا أن نقف على قول الله تعالى: ما لكم من إله غيره، ونبدأ بقوله تعالى: ولا تنقصوا المكيال والميزان.
3: وما مسوغ الوصل بين هاتين الجملتين؟
5: نعم، وأما مسوغ الوصل فيتلخص فيما يلي: أولا اتحاد القائل، وهو نبي الله شعيب عليه السلام، فقد أمرهم بعبادة الله تعالى وحده، ونفى مع الله أي إله نفيا عاما مستغرقا، ثم نهاهم بقوله: ولا تنقصوا المكيال والميزان. والواو فيها يحتمل أن تكون عاطفة، والجملة معطوفة على جملة اعبدوا الله، فهي في محل نصب مقول القول في قوله تعالى: قال يا قوم. وحسن العطف هنا لأن جملة اعبدوا الله وجملة ولا تنقصوا إنشائيتان، فحسن الوصل بينهما بالواو جمعا للواجبات مع المنهيات. هذا يعد ثاني مصوغ للوصل.
3: نأتي إلى التعرف على موضع الوقف الرابع في هذه الآية.
5: أما الوقف الرابع فعلى ولا تنقصوا المكيال والميزان، واختلف في درجته بين أن يكون كاملا أي تاما أو كافيا أو حسنا، وأرى والله أعلم أنه وقف جائز أيضا. لماذا؟ لأن جملة إني أراكم بخير يحتمل أن تكون مستأنفة، وهذا الوجه يجوز الوقف على قوله تعالى: ولا تنقصوا المكيال والميزان، والابتداء بقوله عز وجل: إني أراكم بخير.
3: وما سر الجمال في الابتداء بهذه الجملة: إني أراكم بخير؟
5: ومما يجمل الابتداء بهذه الجملة أنها صدرت بإن مكسورة الهمزة مشددة النون، وهي مما يبتدأ به، وتتابعت عدة مؤكدات في قوله تعالى: إني أراكم بخير. إن التوكيدية الداخلة على ضمير التكلم، وأرى والله أعلم أنه وقف جائز، لأن جملة إني أراكم بخير يحتمل أن تكون مستأنفة، وهذا يجوز الوقف على قوله تعالى: ولا تنقصوا المكيال والميزان، والابتداء بقوله: إني أراكم بخير.
4: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة، لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ نصر الدين طوبار.
0: ربي إذا ربي

0: اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واعف عنا وارزقنا واجبرنا يا رب العالمين. قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذنا لصلاة العشاء بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل. صلاة الفجر يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 4:47، وتشرق شمس القاهرة في 6:21 بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سعد بكم الزميل تامر الجوشي من هندسات الهواء، وينضم إلينا الآن الزميل عبد الرحمن أحمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمود صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من قصار السور.

0: تلا علينا القارئ شيخ محمود صديق المنشاوي ما تيسر من قصار الصور.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الشيخ الدكتور يسري عزام

0: عن بعض هذه الصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأشرفان الأنوران، الأعطران الأزهران، على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هناك مجالات وصور كثيرة تدخل فيها الأمانة، فالأمانة باب واسع جدا، وأصلها أمران: أمانة في حقوق الله، وأمانة في حقوق خلق الله. من هذه الصور الأمانة فيما افترضه الله على عباده. مولانا جل وعلا عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، ثم حمل هذه الأمانة الإنسان، كان الإنسان بحملها ظلوما جهولا. والأمانة في الآية معناها التكاليف الشرعية، قل لله كما أراد الله منك. إذا أراد مولانا جل وعلا من العبد الطاعة فليكن طائعا، وهذه أمانة بين العبد وربه في الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الأعمال. وهناك صورة أخرى من الأمانة، وهي الأمانة في الأموال. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وهناك أمانة في الأعراض، العفة عما ليس للإنسان فيه. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. وهناك الأمانة في الأجسام والأرواح، يكون بكف النفس واليد عن التعرض للخلق بسوء من قتل أو ضر أو إيذاء. وهناك أمانة في المعارف والعلوم، لا بد للإنسان أن ينسب العلم إلى قائله، وهذا من بركة العلم، أن ينسب العلم إلى قائله، لأن هذه أمانة. وهناك أمانة في الشهادة، قال جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة. وهناك أمانة في السمع والبصر وسائر الحواس، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهناك أمانة في النصح والمشورة، قال صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. وهناك أمانة في تربية الأولاد، قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه بعض الصور وبعض المظاهر المتعلقة بالأمانة، نسأل الله أن يخلقنا بها وأن يؤدبنا بها ظاهرا وباطنا، اللهم آمين.
0: ضيفنا الكريم، ما الوسائل المعينة على اكتساب خلق الأمانة؟
1: نعم أخي الكريم، هناك الكثير من الوسائل التي تعين على اكتساب صفة الأمانة. أولها تقوية الإيمان، وليضع الإنسان نصب عينيه هذه الكلمات الثلاث التي تعلمها سهل بن عبد الله التستري، وكانت سببا لفتح الله عليه: الله مطلع علي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي. لو علم الإنسان وأيقن أن الله يطلع عليه وينظر إليه ويشهد عليه، فيكون الإنسان أمينا مع ربه، ويقوي الإيمان بهذه الكلمات الثلاث. ومن الوسائل المعينة أيضا على اكتساب صفة الأمانة مجاهدة

0: نفسي ومخالفتها، قال مولانا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ورضي الله عن الإمام البوصيري إذ يقول: وخالف النفس والشيطان واعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. ومن الوسائل المعينة أيضا صحبة الصالحين، وأقولها وأرددها ولا أمل من ترديدها: صحبة الأولياء ولاية، وصحبة الصالحين صلاح، وصحبة المفلحين فلاح، وصحبة الناجحين نجاح، وصحبة الرابحين رباح، وصحبة المهتدين هداية، وصحبة أهل التقوى تورثك التقوى. صحبة أهل الأمانة يجعل الإنسان متخلقا بخلق الأمانة، لأنه يقتدي بمن صاحبهم، لأن الصاحب ساحب. ومن الوسائل المعينة أيضا استشعار كل امرئ المسؤولية تجاه واجباته. ورضي الله عن ابن عطاء الله السكندري إذ يقول: مقامك حيث أقامك. وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. لو فعل الإنسان هذا فإن كل هذه الوسائل تعينه على التخلق بخلق الأمانة.
1: ضيفنا الكريم، اذكر لنا بعض نماذج الأمانة في حياة الأنبياء والمرسلين والصالحين.
0: أما عن النماذج فكثيرة، منها أمانة الأنبياء وأمانة المرسلين وأمانة الصالحين وأمانة أصحاب سيدنا رسول الله رضي الله عنهم أجمعين. لو نظرنا إلى سورة القصص لوجدنا قصة الرجل الصالح وبنات الرجل الصالح. ولما توجه تلقاء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذه المقولة قالها كليم الله موسى عليه وعلى نبينا السلام، فلما قالها بيقين وثقة في الله جل وعلا يسر الله أمره وقضى الله حاجته. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أي إن خير من تستأجره القوي على عمله، الأمين الذي لا يخون ما اؤتمن عليه. وهذه من صفات سيدنا موسى عليه وعلى نبينا السلام. نسأل الله جل وعلا أن يخلقنا بخلق الأمانة، وأن يؤدبنا بأدب رسول الله. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد بدءا وختاما.
1: إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفها الشيخ الدكتور يسري عزام من علماء الأزهر الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومع الآية السادسة من سورة الحج.
3: وسورة الحج إخوة الإسلام سورة مدنية، آياتها 78 آية، نزلت بعد سورة النور، وترتيبها في المصحف 22.
2: إخوة الإسلام، هيا بنا نفتح كتاب الله تعالى ونقرأ معا بدءا من الآية السادسة من سورة الحج.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بعيد.
1: ومن الناس من يعبد الله على حرف
0: ومن الناس من يعبد الله على حرف.

وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ

0: لبئس المولى ولبئس العشير.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 13 من سورة الحج، وإلى حضراتكم بعض معاني الكلمات التي وردت في هذه الحلقة. ثاني عطفه:
3: لاويا لجانبه تكبرا وإباء.
2: خزي:
3: ذل وهوان.
2: على حرف:
3: شك وقلق وتزلزل في الدين.
2: المولى:
3: الناصر.
2: العشير:
3: المصاحب المعاشر.
2: أيها الإخوة المؤمنون، ونأخذ مع حضراتكم في هذه الحلقة حكم الإدغام بالنسبة للنون الساكنة والتنوين. وقد قلنا إن حكم الإدغام ينقسم إلى قسمين: إدغام بغنة وله حروف أربعة، وهي
3: الياء والنون والميم والواو.
2: أما الإدغام بغير غنة وله حرفان، هما
3: الراء واللام.
2: وفي هذه الحلقة نأخذ مع حضراتكم الإدغام بغير غنة. في هذه الحلقة قرأنا معا الآية 7، وجاء قوله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. في كلمة آتية جاء التنوين، وجاء بعد التنوين حرف اللام في كلمة لا، فهنا يكون قراءة هذه الآية هكذا: وأن الساعة آتية لا ريب فيها.
3: هنا إخوة الإسلام إدغام بغير غنة، حيث يأتي التنوين بعده حرف اللام آتية لا ريب فيها.
2: ولا نقرأ هذه الآية من باب الخطأ هكذا: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، هذا يعد خطأ. أما القراءة الصحيحة فهي هكذا: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. كذلك أخي المسلم، قرأنا معا الآية 10، وجاء قوله تعالى: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. في هاتين الكلمتين أخي المسلم جاء إدغام بغير غنة، حيث وقع التنوين في آخر كلمة بظلام، وجاء بعده اللام في كلمة للعبيد، فهنا يكون نطق هذه الآية هكذا: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولا يكون قراءة هذه الآية من باب الخطأ هكذا: وأن الله ليس بظلام للعبيد، هذا يعد خطأ. أما القراءة الصحيحة وأن الله ليس بظلام للعبيد. أيها الإخوة المؤمنون، غدا إن شاء الله نأخذ مع حضراتكم حكما جديدا من أحكام التجويد، فحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: المصحف المعلم،
5: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر من سورة مريم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة مريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لماذا يجتبي الله تعالى بعضا من الخلق ويترك بعضا آخر، كما هو ظاهر من قوله تعالى في سورة الشورى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله العظيم. وما معنى الآية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا، وبعد: يجتبي الله سبحانه وتعالى من خلقه ما يشاء، فهو سبحانه وتعالى الخلاق العليم، العليم بما في نفوسهم، فيصطفي من الخلق ما يشاء ويترك من يشاء وفق حكمته وعلمه وإرادته جل شأنه. فقوله تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء، فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يمحو القلق عن نفسه ويضفي على قلبه الراحة والاطمئنان إذا علم أن قلوب العباد ونواصيهم بيديه سبحانه وتعالى وحده. يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. والمعنى: الله سبحانه وتعالى وحده يصطفي إليه من يشاء من عباده الباحثين عن الحق، ويهديه إلى الاستجابة، ويرشده إلى التوحيد والطاعة، ويختاره لحظيرة أنسه ولدار قدسه، ويهدي بالإرشاد والتوفيق من يترك المعاصي ويقبل عليه سبحانه وتعالى ويرجع إليه. فلا تبالي يا رسول الله ولا يشك ذلك على نفسك. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ طه الفاشني يتلو علينا ما تيسر من سورة القلم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ طه الفاشني ما تيسر من سورة القلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عن العدل في الرضا والغضب يحدثنا الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن الملامح البارزة في شخصية المسلم أن يكون متصفا بصفة العدل التي تعني إعطاء كل ذي حق حقه، والبعد عن الظلم والجور والمحاباة والمجاملة والتحامل والتجاوز. لا فرق في ذلك بين العدو والصديق، والقريب والبعيد، والصغير والكبير، والقوي والضعيف. والعدل في الرضا والغضب يوضح حرص الإسلام على أن يتخلق المسلم بهذا الخلق الرشيد في كل حالاته النفسية من الرضا والغضب، فقد يدعو الرضا إلى المحاباة والمجاملة والتفضيل والإيثار، وقد يدعو الغضب إلى التحامل والتعدي والإجحاف والانتقاص، وكل من هذا وذاك مذموم في ميزان الإسلام، لأن السلوك في هذه الحالة هو الظلم بعينه، وما جاء الإسلام إلا لإقرار العدل واجتثاث جذور الظلم، كما دلت على ذلك الآية الكريمة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومن مجالات العدل في الرضا والغضب أن يكون المسلم عادلا في شهادته، عادلا في تقاريره، عادلا في أحكام قضائه، عادلا في توزيع الأعمال، عادلا في مكافأته، عادلا في عقابه، منفذا في كل ذلك الأمر الإلهي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقوله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقوله سبحانه: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إن العدل على هذا النحو الذي تبينه الآيات القرآنية من شأنه أن يزرع الثقة في النفوس، والرضا في القلوب، والاطمئنان في الصدور، ومن ثم يقبل الناس على أعمالهم وهم محبون لها، راغبون فيها، مخلصون في أدائها، لا يبخلون بجهد ولا يضنون بوقت، فيرقى المجتمع ويشيع فيه الاستقرار، ويزداد التماسك بين الأفراد، ويكون الجميع كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ولهم من وراء ذلك كله محبة الله ورضاه، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا، وبالله التوفيق،
3: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان العدل في الرضا والغضب حدثنا الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوة الإيمان، الآن إلى دقات الساعة. تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم، وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
6: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ما حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد البحوث وإنشاء المحتوى العلمي ثم نسبة ذلك إلى النفس كأنه من إنتاج الباحث؟ فأرجو الإفادة في هذا الموضوع. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد أصبح الذكاء الاصطناعي من الوسائل التي يستعين بها كثير من الطلاب والباحثين في جمع المعلومات وترتيب الأفكار واستخراج المراجع والمساعدة في الصياغة، ولا حرج في ذلك إذا بقي دوره في حدود المساعدة وكان الباحث هو الذي يراجع المعلومات ويتحقق من صحتها ويضيف تحليله وفهمه ويوثق النقول ويخرج العمل بصورته النهائية. أما أن يعتمد الإنسان على الذكاء الاصطناعي اعتمادا كاملا فيترك له البحث والكتابة والتحليل واستخلاص النتائج ثم يضع اسمه على هذا العمل وكأنه ثمرة جهده وفكره، فهذا لا يجوز شرعا، وذلك لأن هذا الفعل يشتمل على عدة محاذير شرعية. أولها الغش والتدليس، لأن صاحبه يظهر للناس أن هذا العمل من إنتاجه وهو في الحقيقة لم يقم به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ثانيها الكذب وادعاء ما ليس للإنسان، فالذي ينسب إلى نفسه علما أو جهدا لم يبذله فقد ادعى ما ليس له، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثالثها أن هذا الأسلوب يضعف الباحث ويعطل ملكته العلمية، لأن المقصود من البحث ليس مجرد الوصول إلى صفحات مكتوبة، وإنما بناء شخصية الباحث وتنمية قدرته على الفهم والتحليل والاستنباط. كما أن الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نقل معلومات غير دقيقة أو الوقوع في الاعتداء على حقوق الآخرين إذا لم توثق المصادر توثيقا صحيحا، ولذلك لا يجوز الاعتماد على ما ينتجه الذكاء الاصطناعي دون مراجعة وتدقيق. ولهذا فإن الباحث الأمين يجعل الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة لا بديلا عن عقله وعلمه، فيستفيد منه في تنظيم الأفكار أو الوصول إلى بعض المصادر أو تحسين الصياغة، ثم يتولى بنفسه التحقق من المعلومات وإضافة اجتهاده العلمي وتوثيق النقول حتى يكون العمل معبرا عن جهده الحقيقي. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفق الباحثين وطلاب العلم إلى الأمانة العلمية، وأن ينفع بهم البلاد والعباد، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
7: الرسالة التالية وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: عندي مبلغ من المال ادخرته من أجل الزواج ومصاريف الزواج، وهذا المبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فهل تجب علي الزكاة في هذا المال؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور أحمد الهادي السعيد، مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وعضو مركز الفتوى العالمي للفتوى الإلكترونية.
9: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، أمرنا بها ربنا جل وعلا، فقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ونص النبي صلى الله عليه وسلم على فرضيتها في الحديث الصحيح، فقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وعد منها وإيتاء الزكاة. وقد نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى إجماع الفقهاء على وجوب الزكاة في المال إذا بلغ نصابا، أي كانت قيمته ما تساوي بالتقدير المعاصر 85 جراما من الذهب عيار 21، وكذلك إذا حال عليه الحول القمري. هذا ولم يشترط جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في المال الذي بلغ نصابا وحال عليه الحول الزيادة على الحاجات الأصلية من عدمها، إلا أن فقهاء الحنفية رحمهم الله قد اشترطوا شرطا زائدا في المال بالغ النصاب والذي حال عليه الحول، وهو أن يكون هذا المال غير معد للحاجات الأصلية، حيث لا يصدق عليه في هذه الحال أنه فضل وزيادة، وذلك لتعلقه بالحاجة الأصلية دون النماء فلا يتحقق به الغنى. واستدلوا على ذلك بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. فيدل ذلك على وجوب تقديم حوائج الإنسان الأصلية التي لا غنى له عنها، وهي ما تدفع عنه الهلاك تحقيقا، كالنفقة ودور السكنى والثياب الذي يحتاجه لدفع الحر والبرد، أو ما كان يدفع عنه تقديرا كالدين الذي يحتاجه إلى قضائه، وكذلك آلة الحرث أو آلة العمل وغير ذلك. ومع اعتبار السادة الحنفي الزواج من الحاجات الأصلية، إلا أنهم لم يعتبروا ادخار المال للصرف مستقبلا مانعا من وجوب الزكاة فيه. قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله: الزكاة تجب في النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة، وعليه فاستعمال هذا الشرط في المذهب الحنفي لا يكون إلا بضابطه، وهو أن تكون الحاجة الأصلية حالية وليست مستقبلية، ومن ثم فلا يتوسع في هذا الشرط، لأن التوسع فيه بغير اعتبار لضابطه يؤدي إلى ضياع حق الله تعالى من أداء فريضة الزكاة، وكذلك ضياع حقوق الفقراء ومصالحهم. وبناء على ما سبق من أقوال الفقهاء وفي واقعة السؤال، فإنه يجب على السائل الكريم أن يخرج زكاة ماله المدخر للزواج ما دام قد استوفى شروط وجوب الزكاة فيه من بلوغ النصاب وحولان الحول القمري، طالما أنه لم يشرع فعليا في إنفاق هذا المال في تكاليف إتمام الزواج، حيث لا يعتبر ادخاره للزواج مطلقا في المستقبل مانعا من وجوب الزكاة فيه. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
7: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور أحمد الهادي السعيد مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد، لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع هذا الابتهال للشيخ طه الفاشني.

0: كنا مع الشيخ طه الفاشني في هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع حديث الشيخ محمد متولي الشعراوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة يونس، بدءا من الآية 24 وحتى الآية 27 من سورة يونس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جاء بهذه الآية بعد أن قال لكل باغ: إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، فاربعوا إلى أنفسكم واعلموا أن بغيكم لن يدوم طويلا وإنما يسلمكم إلى شقاء أبدي. فأراد أن يضرب لنا بعد ذلك مثل الحياة الدنيا كلها، فقال: إنما مثل الحياة الدنيا كماء. حين تأتي بالمثل كلمة مثل قول شبه مضربه بمورده، يعني شيء نريد أن نمثله بشيء، لا بد أن يكون الشيء الممثل به معلوما، والشيء الممثل هو اللي بدنا نوضح صورته. ولذلك لا يصح أن نمثل مجهولا بمجهول، ما ينفعش، وإنما نمثل مجهولا بمعلوم. تيجي تقول له: ألا تعرف فلان؟ يقول لك: لا أعرفه. يقول: هو مثل فلان في الشكل. يبقى المجهول أردت أن تعرفه فعرفته بإيه؟ بشيء معلوم. ولذلك بعض الذين يحاولون أن يعترضوا على القرآن دخلوا من هذه الناحية، فقالوا: إذا كان الشيء مجهولا ونريد أن نعرف به، ألا نعرفه بمعلوم؟ نقول له: طبعا. هنقول له: نعم. تقول له: فما بال الله يقول: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ايه اللي طلعها؟ يتكلم الله عن شجرة الزقوم: إن شجرة الزقوم طعام الايه؟ الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وبعدين يعرفها يقول: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. شو شجرة وتطلع في النار؟ إنها شجرة تخرج في ايه؟ طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طلع بتاعها زي ما يكون راس الشيطان. نقول: بيقولوا ايه بقى هم؟ يقولوا: طيب، شجرة الزقوم طعام الأثيم، وهي طبعا شجرة في النار، دي ما نعرفهاش. أراد الله أن يعرفها للمؤمنين به فعرفها للمؤمنين به بأن الطلع بتاعها زي رؤوس الشياطين، ورؤوس الشياطين غير معلومة للناس. يبقى مثل الله مجهولا بمجهول. هذا اللي ايه وجه الايه. والاصل في التمثيل ان يكون تمثيل مجهول بمعلوم. فاتهم ان الذي يتكلم هو الله. ليه؟ قال لك: طيب، افرض ان الله اراد ان يمثل شجرة الزقوم بشيء بشع معلوم لنا. الشيء البشع المعلوم محدد البشاعة ولا لا؟ هيجيب شيء محدد. قال لك تحديد البشاعة ينقض التشبيه. ليه؟ قال لك لأن الشيء قد يكون بشعا في نظرك وغير بشع في نظر الآخر، ويريد الله أن يبشع طلع شجرة الزقوم، فإذا قال لها بلون بشع معلوم للناس قد يكون بشعا عندك وليس بشعا عند غيرك. في بلاد الشفتين الغليظتين دول عنوان الجمال في المرأة، والشعر اللي مدهوك بالبتاع كده ومعمول ده هو عنوان الجمال. إذن فالقبح أمر مقول بالتشكيك، والدليل على ذلك أنك لو جمعت رسامي الكاريكاتور في العالم وقلت لهم إحنا نريد أن نصنع مسابقة بينكم في رسم كاريكاتور للشيطان، افرض أنهم مليون رسام وكل واحد قاعد يتخيل مين الصورة البشعة اللي يرسمها للشيطان، أيتفقون في رسم؟ ليه؟ لو أن البشاعة دي لها صورة واحدة كان يبقوا إيه؟ متفقين. إنما كل واحد تخيل البشاعة بإيه؟ بوجه. البشع عندي ده مش عندي. إذا أردنا أننا نعمل الاختبار ده ونصحح الرسوم دي، نعطي الجايزة لمين؟ لأجملهم صورة ولا لأقبحهم صورة؟ لأن أنا عايز صورة الشيطان، فعايز أقبح إيه؟ أقبح صورة. يبقى إذا ما اتفقوش في رسم مين؟ في رسم الشيطان. لو حدد الله طلع شجرة الزقوم بقبح لحددها بقبح واحد معلوم، يبقى قبيح عندنا ولهش قبيح، ويريد الله أن يقبحها عند الجميع، فليتصور كل إنسان صورة الشيطان بما ينفر منه ويقبحه. يبقى إذن العظمة في أنه يبقى مبهم ولا لا؟ العظمة في أنه إيه؟ انه يبقى مبهم. يبقى مثل الحياة الدنيا كما، لكن ويانا هنا مثل الحياة الدنيا، الحياة الدنيا دي أنا أدرك بعضها ما أدركتش الأول، ولا أدرك آخرها أنا أدركت فترة منها. قال لك كل الحياة الدنيا دي أنا حديها لك بمثل يراه الواحد منكم. إيه المثل؟ قال لك هات زرع بقى والمطر نزل والزرع طلع واخذت الارض زخرفه وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليه، اتاها امرنا لين كان لم تغل كذلك الدنيا. دي صوره من الممكن ان الواحد يشوفها ولا لا؟ لكن هل انا هاخد الدنيا دي من اولها لاخرها؟ لان ادركت قسطا من الزمن فيها فلن ادرك القسط الاخر، وانما يدركه مثلي كما ادرك مثلي ما سبق، يدرك مثلي ما يلحق. يبقى ربنا بده يجمع لي صورة الدنيا دي كلها في صورة شيء يأخذ حظه من الازدهار ومن الجمال ثم ينتهي. كذلك الدنيا نشوفها في هذه الصورة، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، خلاص، وبعدين إيه؟ مما يأكل الناس والإيه؟ وبعدين تأخذ الأرض زخرفها، الزخرف الشيء الجميل المستميل اللي النفس كده تصر لما تراه، وبعدين تتزين بالألوان الأحمر والأخضر والأصفر واللي كذا وكذا، وتنسيق بديع وخضرة وإلى آخره، وبعد ذلك ماذا يكون؟ تبقى حصيد. بنشوف ده ولا ما بنشوفها شيء؟ بنشوفها، وكل واحد يراها ولا ما يراهاش. يبقى جمع مثل الحياة الدنيا من أولها الأخيرة بالصورة المرئية لكل إيه؟ لكل أحد، حتى لا يخدع إنسان بزخرف الدنيا ولا بزينتها ويقول إنها زي الحكاية بتاعت الروضة دي، الزرع شوية الزرع دول نشوفهم مزهزهين وبعدين إيه؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، مش كده؟ إنا صببنا الماء إيه؟ ثم شققنا الأرض فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا إيه؟ ونخلة إيه؟ وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامهم فإذا جاءت الصاخة يومئذ الله.

اهي الدنيا لما تزهزه كده وتدي الالوان وتزين كده، عايز اقول الى ايه؟ الى دول. فاياك ان تبغي، لان البغي فيها متاع الحياه الدنيا، والحياه الدنيا كلها الى زوال كزوال الروضه التي ينزل فيها المطر فياتي بالارض وتزخرف وتعمل، وبعدين تبقى ايه؟ فجعلناها ايه؟ هناك انا بلوناهم كما بلونا ايه؟ اصحاب الجنه إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائم، فأصبحت إيه؟ قصة دي. يبقى إذن الدنيا بهذا الشكل. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا إيه؟ كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح، وكان الله على كل شيء إيه؟ وكان الله على كل شيء مقتدرا. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي بسببه نبات الأرض، أو اختلط هو بنبات الأرض. وبعدين النبات اللي هو كان موجود في الأرض ودبلان وبتاع، لما ينزل عليه المية ويختلط بنبات ياخد الإيه؟ ياخد حظه من النمو ومن الإيه؟ ومن الازدهار، مما يأكل الناس والأنعام. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، أكن الأرض هي اللي هتتزخرف روحها، حتى إذا أخذ مش زخرفها ربنا أهدت برضو زي الأفعال، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت على الأرض بالإيه؟ بتزين الله. بينسب الإدراكات دي إلى ما لا نعرف لها عقل ولا إرادة ولا ما هو أصل. دي حاجة كتير. طب ألم يقل الحق سبحانه وتعالى في القصة بتاعت العبد الصالح وسيدنا موسى، حتى إذا أتي أهل قرية استطعما أهلها فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، بقى الجدار يريد أنه ينقض. فكأن لو حققنا لوجدنا أن الحق سبحانه وتعالى جعل لكل كائن في الوجود حياة تناسبه، وله إرادة تناسبه، وله انفعال إيه؟ يناسبه. وقد ضرب لنا الحق في ذلك صورا شتى في أن الشيء الذي يعز على عقولنا أن تفهمه يقول لك الهدهد عمل إيه؟ الهدهد عمل عارف قضية التوحيد مش كده؟ قال له إيه؟ أحط بما لم تحط به. يبقى الهدهد بيقول لسليمان أحط إيه؟ بما لم تحط. يبقى الهدهد له إحاطة. وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم. شوف عارف الراجل الحكايه، عارف الهدهد الحكايه، ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فكأن الهدهد يعلم من يسجد له. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ من كان يظن أن الهدهد ده الحيوان على بصيرة بالعقائد على أسوأ ما تكون العقائد؟ إيه لماذا؟ قال لك لأنه ليس له هوى يفسد العقيدة. احنا اهواءنا اللي فاسد العقيده، اختيار البدائل بالعقل هو اللي فاسد العقيده. احنا مثلا زي ما قلنا مثلا تهبش قطه او تاذيه تعمل فيك ايه؟ تخربشك، ليس لها بديل الا هذا. لكن انت مثلا افرض واحد ضربك، تقدر تضربه زي القطه ما عملت مش كده؟ وتقدر تكون الضربه بتاعتك اقوى، وتقدر تطبطب عليه وتقول الله يسامحك اصلك انت مش عارف ايه، معلش الله. عندك بدائل متعدده. البدائل ايه اللي بيصورها؟ التفكير والهوى. التفكير، انما الحيوان ما عندوش هوى، ملوش ايه؟ الهوى بتاعه. ولذلك احنا قلنا هات حيوانا وقدم له طعامه واجعله يشبع خلاص، ثم اعرض عليه ما شئت من، لا يمكن يتناول حاجه، مش ممكن. انما احنا زي ما قلنا يبقى الواحد كل ومال بطنه وبعدين يقول له انت نسيت الحلو، يقول له ايه مساله يعني زحمه. انما هو ما يعملهاش ابدا ابدا. احنا قلنا زمان تيجي انايا مثلا او حته ميه كده، وتيجي انت مثلا تشوف الحمار اللي بيقولوا عليه حمار يجي عشان يعديه، ما يعديهاش على طول، لا بس يبص كده إن الغريزة هدته إلى أنها في مكنته يعدش، وما كانتش في مكنته إن عملته كده يتكسكس.

0: انما طب هات انسان يقول لك انا اشمر واعملها وابعد ومش عارف ايه يتوافق، لان في بدائل ما عنده هوى. فما دون الانسان غرائزه سليمه بيحكم محكوم بحكم الغريزه، انما احنا عندنا غرائز وعندنا هوى بيسيطر على الايه، هوى بيسيطر على الايه، على الغرائز. فالهدهد عارف قضيه التوحيد كاصفى ما يكون المتصوفه، وجدتها وقومها يعملوا كذا الا يسجدوا لله. ومن العجيب انه هو يجيب الصفه اللي تهمه، الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. طب اشمعنى يخرج الخبأ في السماوات والارض؟ قال لك لان دي رزق الهدهد، عمر الهدهد ما ياكل من على وش الارض، ولذلك من قاره طويل عشان كده يضرب في تحت كده عشان يجيب الغذاء بتاعته. فهو بيجيب الناحيه اللي ايه، الناحيه اللي تهمه. طب والنمله ما قالش مش عارف ايه، لا يحتمنكم سليمان وجنوده. وشوف دقه العداله في تصورها، قالت هم ما بيحتموكوش يعني ظلما لكم، هم لا يشعرون لان كنتوا يعني ما تبنوش تحت رجليهم يعني. الله، تبقى اذا كل مساله وكون في الوجود له حياه، ايه له حياه تناسبه. بس الافه اننا نريد ان نتصور الحياه في كل كائن كتصورها في الكائن الاعلى وهو الانسان. نقول له لا يا اخوة، حياتك حياة، الحيوان له حياة، النبات له ايه، له حياة، الجماد له ايه حياة، وكل شيء في الوجود له حياة تناسب جنسه ونوعه. وقلنا ضربنا زمان مثل افتكروه كويس، قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما قال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، يبقى الهلاك مقابل ايه؟ الحياة. ليهلك من هلك ويحيى، يبقى الهلاك مقابل للحياة على الأرض، والحياة مقابلة للموت، يبقى الهلاك يساوي إيه؟ يساوي الموت. بقى الهلاك مقابل مين؟ الحياة. والحياة مقابلها مين؟ يبقى الموت يقابل إيه؟ الهلاك. خلاص كده؟ إذا قال الحق سبحانه وتعالى في تصوير الحالة اللي تقوم في القيامة كل شيء هالك، كل شيء هالك إلا وجهه. الله، كل شيء، يبقى الجماد هالك ولا مش هالك؟ الله، يبقى إذن هو في الوقت قبل هذا ما كانش هالك، كان إيه؟ كان حي. الله، يبقى كل شيء فيه إيه؟ حياة تناسبه. الآفة أنني أريد أن أعرف الحياة في الجماد كالحياة في إيه؟ فيها. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. شوف الدقة بقى في الأداء، أتاها أمرنا ليلا أو إيه؟ أو نهار. أهدي مثلا قبل العلم ما يتقدم ويثبت أن الأرض كورة وبتدور ومش عارف إيه، وكل ليل مقابله إيه؟ نهار. كنا يعني المسألة الأولى هو تنويع، لا أبدا، لأنها إن قامت ليلا عند قوم تكون نهارا عند مين؟ عند آخرين. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يعني حيجي في الوقت ده ويجي في الإيه؟ طب ولا يأتي ده، هي حتأتي في وقت واحد، أم قال لك ما حيبقى عند جماعة بيات وعند جماعة إيه؟ وعند جماعة ضحى، كذلك ليلا إيه أو إيه؟ أو نهارا. فجعلناها حصيدة محصودة، زي الصريم ما قلنا مصرومة مقطوعة. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. تغن بالأمس يعني لم توجد، كأن ما كانش لها إيه؟ ما كانش لها وجود. كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فإذا كانت الحياة الدنيا كلها عمليتها كلها زي العمليه بتاعت شويه الزرع للزهزة والزخرف وبعدين تقول الى ايه، فيجب ان تتنبهوا الى ان كل زخرف الى زوال، واياكم ان تفتنوا بزهزهه الدنيا في شيء. فما دامت المساله كده فاياكم ان تحرصوا على ان تبغوا، لان البغي متاع الحياه الدنيا، والحياه الدنيا وصفها هو هذا. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون احنا عندنا مرة يتذكرون، مرة يتفكرون، مرة يعقلون، مرة يتدبرون. كل دي عمليات بتتناول المعلوم الواحد في مراحل ايه متعددة. التعقل انك انت تجيب المقدمات وتشوفها تجيب نتائج غيبية ايه، تطلع من المقدمات نتيجة. والتذكر تلق دماغك علشان الشيء اللي كان عندك ما تنساش. والتفكر انك انت تعمل الفكر. ايه الفرق بين الفكر والعقل؟ العقل أداة التفكر، العقل أداة الايه التفكر. يبقى التذكر كان عندي شيء ما تغفلش عنه، التعقل فيه مقدمات استنبط منها ايه نتيجة بواسطة ايه، بواسطة الايه، بواسطة الفكر. التدبر ما تنظرش الى ظواهر الاشياء بل انظر الى ايه، لانها من الدبر. افلا يتدبرون القران، لا تنظر الى الواجهة اللي تعطيها الآية، انظر الى المعطيات الخلفية التي تعطيها الايه، اللي تعطيها الآية. وما دامت الدنيا بالشكل ده ونهايتها بالشكل ده والمرجع والمصير الى الله، يبقى العاقل يعمل ايه؟ العاقل يعد نفسه بانه حتى يتعب نفسه في الفني عشان يريح نفسه في الباقيه. ولذلك احنا قلنا المقارنات التجاريه، حتى المعادله التجاريه بينك بين الاخره وبين الدنيا، تلتفت لها الاخره لابد ان ترجح. ليه؟ ام قال لك لان الدنيا عمرك فيها مظنون، عمرك فيها مظنون، ما تعرفش سنة 12 10 20 30 40، ما مسألة مظنون. وهي بطولها حتى مع كل الناس منتهية، لكن الآخرة مش منتهية، وأمرك فيها متيقن، والنعيم في دنياك على قدر إمكانياتك وتصورك في النعيم، ولكن النعيم في الآخرة على قدر إمكانيات الله وتصوره في النعيم. فقارن تصورك أنت بتصور الله وإمكانياتك أنت بإمكانيات الله، تبقى الصفقة التجارية في إيه؟ ولذلك يقول لك إيه؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، ولو كان مش الحياة، هي اللي تعتبر مش حياة، حيوان، يعني بيبالغ في أنها إيه؟ لأن دي ما قالها إلى فناء وديك إلى إيه؟ بقاء. فبيقول لك بقى ما دام الدنيا مش شكل كده، اجعل الله مك ربنا من انه ياخد بايدك الى دار السلام والسلامه من الافات دي. ما دام الدنيا ممكن تتقلب كده وتتعمل بالشكل ده، اخرج من دار الافات، اخرج من دار الاغيار، بانك ايه، بانك انت تضع ايدك في ايد من يدعوك الى السلام وهو الله. والله يدعو الى دار السلام. بقى دي الدار الفانيه، الدار اللي فيها المتاع، الدار اللي تزخرف ومش عارف تنتبه الى حصيد ومش عارف ايه. يقول لا، ربنا بيدعوك الى دار اخرى، هي دار ايه؟ السلام. ليه؟ لان الذي ينغص على اهل الدنيا ايه، هب ان انسانا اخذ حظه من نعيم الدنيا، جاه ومالا وصحة وعافية، انما يؤرقه امران. الامر الاول يخاف أن يفوته هذا النعيم وهو حي، يعني تزول عنه الدنيا دي. الأمر الثاني ما تزولش، لا هو يزول عنه، يبقى مهدد بإيه؟ بأمرين، إما أن يفوت النعيم وإما أن يفوته النعيم. مهما علي، مهما علي. طب والآخرة بقى؟ طب ده أنت هتشوف نعيم لا يفوتك ولا تفوته، يبقى دي اللي كفه ركعه بقى، يبقى هي دي الكفه الايه الركعه. فالله بعد ما قال للدنيا دي وادانا الصوره عنها دي اللي تزهدنا فيه، قال ايه؟ خد بالك بقى، والله يدعو الى دار السلام. دار السلام اللي هو قال فيها لهم دار السلام عند ربهم. يبقى السلام، السلام الامن، الاطمئنان، لا انا خايف لا تفوتني النعمه ولا انا حفوت النعمه، تبقى سلام ولا لا؟ طيب ما فيش فيها مشاغبه. ليه؟ لان الناس بتشاغب ليه؟ بتتعب، بتعمل ليه؟ لان في واحد له جد وجهد وثمره جد وجهد وواحد عايز ياكل من التاني. ما فيش حد يقول له جهد ولا عجل. اننا كنا في الحياه نعيش باسباب الله ولكننا في الاخره نعيش بالله. ساعة ما تيجي بقى يخطر ببالك الحاجة تلاقيها قدامك، تخطر الحاجة تلاقيها ايه قدامك. يبقى انت كنت عايش الاول بالاسباب والناس تختلف في استعمال الاسباب. فايه يقول والله يدعو الى دار السلام من كل هذه الافات. دار السلام يعني دار الله، ما هو الله هو السلام، يبقى دار السلام يعني دار الله. طب اذا دعاك ولي امرك الى داره، هو اللي دعاك مش انت اللي رحت تلقحت عليه، هو اللي دعا. يبقى مدام يدعو يبقى بيعد للمدعو على قدره ولا على قدر الداعي؟ هيجي كل مدعو يقول له انت بتاكل في بيتك فول ولا جبنه، ويعمل له فول وجبنه، وانت بتاكل ايه سمك يجيب له سمك. لا، ده بيعمل على ايه؟ على قدره. طب مدام الله يدعو الى داره وهو السلام، يبقى هيعمل لنا ايه بقى؟ يبقى اشياء تناسب مين؟ تناسب قدر. والسلام بقى يبقى لا هتفوتني ولا ايه ولا هفوت. وكل شيء فيها سلام، كل شيء فيها سلام. الله سبحانه وتعالى لما اسم هو اسم السلام، ولذلك هناك قال ايه ان اصحاب الجنه اليوم في شغل ايه، هم وازواجهم على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون سلام. اوعى تفتكر انه سلام من بشر، لان قد بشر قد يعطيك السلام وهو يكن لك غير السلام بيخدعك، او قد يعطيك السلام وهو يريد بك السلام ولكنه من الاغيار فيتغير ويديك ضد السلام، او يريد بك السلام فلا يقدر. انما ده السلام قولا من مين؟ من رب. لا يعجزه شيء ولا يعوزه شيء ولا تلحقه ايه اغيار. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. ما هو واخدين سلام عليكم جايبينها منهم ولا من باطن سلام الله؟ من باطن سلام الله. وتحيتهم فيها سلام برضو من باطن مين؟ من باطن سلام. حتى أصحاب الأعراف اللي ما دخلوش الجنة لسه ووقفوا كده وشايفين أهل النار وشايفين، ونادى أصحاب الأعراف إيه؟ السلام عليكم طبتم، مش كده؟ لم يدخلوها وهم برضو حتى بتوع الأعراف يقولوا سلام. الله، يبقى إذن المسألة كلها دار السلام وفيها السلام، والسلام من ممن قال ويضمن أن يفعل، مش قال ولا يضمن أن يفعل. طب واحد أم قال لك يا سيدي ادخل سلام عندما أنت في سلام، ويجي واحد تاني يقول لا ابن الكلام مش في سلام. الله، يجي واحد ينقض سلامه، إنما مفيش حد يجير على الله. نعم. والله يدعو هو الداعي إلى دار السلام. وما هي الدعوة؟ إنه منهجه الذي أرسل به الرسل ليحكم به حركة الحياة، حركة إيمانية يتعايش الناس فيها. التعايش على وفق المنهج يجعل الدنيا دي جنة. اللي بيجعلها دنيا إيه؟ إننا بنخطف من المنهج حتة فنشقى. ولذلك إذا رأيت مجتمعا فيه لون من الشقاء في أي جهة فاعلم أن منهجا لله قد عطل. لو أن المنهج كله ماشي كان ما يبقاش فيه عورة في الوجود أبدا. إنما اللي مخلي عورة في الوجود إيه؟ غفلة بعض الناس عن الإيه؟ عن منهج الله. إذا رأيت ناس فقراء مش لاقين يأكلوا يبقى المنهج معطل، يا منهم يا من الناس اللي حواليهم. منهم كسلا عاملين بلطجية مشتغلوش، يا من الغير ضنا. يبقى إذن كل ما تشوف عورة في المجتمع فاعلم أن إيه؟ منهجا قد عطل من مناهج مين؟ من مناهج الله. ولذلك إذا منهج الله سيطر على الحياة تبقى كأن الحياة دي جنة، تبقى نعشت فيها زي ما تروح في مين؟ زي ما تروح الجنة تمام. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. إمتى يهدي في الدنيا دي ولا يهدينا؟ فلا يهديهم طريق إلا طريق جهنم. فيه بقى في المقابلة إيه؟ إذن الهداية نوعين: هداية بالمنهج لك في الدنيا، ولما تقوم القيامة ربنا يهديك بالنور إلى طريق الإيه؟ يهديهم ربهم بإيمانهم إيه؟ تجري من تحتها الأنهار. يبقى إذن الله له هداية، اللي يأخذ منهجه في الهداية في الدنيا نورهم يسعى إيه؟ بين أيديهم وبإيه؟ وبأيمانهم. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهدي من يشاء. أم قال لك نعم، لأن المسألة لا تخرج أبدا عن مشيئة الحق، قوانين لا تحكم الحق، ولكن إذا كان الله قد بين من شاء هدايته بيهدي مين ويضل مين؟ أم قال لك ده ربنا لما قال والله لا يهدي القوم الإيه؟ الكافرين، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله، يبقى إذا ما دام قد بين من يهديه يبقى المشيئة بانت بتاعته ولا لا؟ فما تقول شيء ما دام هو اللي بيهدي إلى صراط مستقيم دول جنبهم إيه؟ لأنك قال لك أنا أهدي اللي خد منهجي وبين له طريق الجنة وأقول له نورك يسعى كده ويوديه، إنما اللي ما خدش منهجي ما هديش ليه؟ أم قال لك إحنا ضربنا مثل وقلنا الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الهداية على إطلاقها تكلم عن هدايتين اثنين: هداية الدلالة وهداية المعونة. هداية الدلالة وهداية اقرأ إن شئت قول الله. وأما ثمود فهديناهم، خلاص ثمود عملنا فيهم إيه؟ فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناهم هنا بمعنى إيه؟ لو كانت هديناهم بمعنى كده ما كانوش إيه؟ ما كانش يقول فاستحبوا العمى على الهدى، يبقى هديناهم دللناهم على الطريق، إلا أنهم ما سمعوش كلامنا في الإيه؟ في الهداية، استحبوا العمى على الإيه؟ على الهدى، على الأول. يبقى إذن هداية الدلالة من الحق سبحانه للكل، للمؤمن وللكافر، وللطائع وللعاصي، ولكن هداية المعونة تكون لمن آمن بالله. هداية الإيه؟ والذين اهتدوا، يعني سمعوا هدايتنا بالمنهج زادهم هدى. الهدى اللي يزيدهم هو هدى إيه؟ هدى المعونة، يخفف عليهم الطاعات ويضع العراقيل أمامهم في سبيل المعاصي ويسيبهم رغم أنوفهم، وإذا كانت حاجة تتعبهم في الطريق يديلهم الإيه؟ الملطفات. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى بالنسبة لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي ولكن الله، ثم يقول له في آية أخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى أثبت له الهداية مرة ونفى عنه الهداية مرة. معقول انه يثبت له مره الهدايه وينفيها والذي يتكلمه هو الله؟ لا، ده لازم الهدايه المثبته شيء والهدايه المنفيه. الهدايه المثبته هدايه الدلاله، لان الرسول جاب المنهج ودلهم بالحق، وانك لتهدي اي لتدل، ولكن الهدايه المنفيه عنه مش المعونه. والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى، كلمة الحسنى زي ما تقول فلان امرأة فضلة، رجل أفضل وامرأة فضلة، رجل أكبر وامرأة، يبقى كبرى فعل ذين أفعل إيه؟ أفعل تفضيل، مبالغة في الفضل. للذين أحسنوا الحسنى، يعني الحسنة الايه الزائدة. طب ما هي مدام الحسنة وبلغنا فيه تبقى هي عشرة امثال مش كده ولا لا؟ طب وزيادة تبقى ايه؟ ام قال لك في حاجة في الجزاء كادر للجزاء، ربنا عمل الحسنة بعشر امثالها وبعدين يزودها لسبعمائة ضعف مش كده، والسيئة بايه؟ السيئة بواحدة، فدي اسمها الكادر. لكن هل الكادر دي حدد فضل الله؟ ما هو قايل ويزيدهم من فضله، يزيدهم ايه من فضله، دي ما حددش الكادر. يبقى ويزيدهم من فضله هي اللي دي زياده من عنده، زي انت ما تجيب الاجير عندك وبعد ذلك تديله وتقول له 100 جنيه، وبعدين لما جيت اخر الشهر تديله ال 100 جنيه كده رحت مديله الاجره بتاعته ورحت عاطل ايدك في 50 جنيه كمان ودتهوله، يوم يجي واحد مثلا يقول لك يبقى شوف لنا ولد كمان يخدم ولا بتاع ولا مكواجي ولا اي حاجه، يوم يقول له هيديك كام جنيه، يقول له تعالى وهيديك 100 جنيه، يقول له لا 100 جنيه شويه، يقول له ده تعالى ده الفضل الزائد ده هو اللي عليه المعول مش هي دي الاجره. فكذلك ربنا بيعاملنا كده، ولذلك لا يجب ان نفرق بين عدل الله في ان الشيء يساوي الشيء وفضل الله في ان الشيء يبقى اكثر من الايه. جعلوا الحسنات بعشر امثالها الى 700 ضعف، ده من الفضل ولا لا؟ من الفضل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فالايه فليفرحوا. وقال قوم بل الزياده، الزياده التي تعنونها في عشر امثالها وسبعمائة ضعف وبالفضل، دي في كلمه الحسنى كان للذين احسنوا الحسن، ما يقولش الايه الحسنى، يبقى جاب للذين احسنوا صفه المبالغه تبقى الزياده، تبقى الزياده دي فوق الحسنى. يبقى كم مرحله؟ المثل والحسنى والزيادة عن مين؟ عن الحسنى. قال لك هي الحسنى دي اللي النبي قالها إن الله سبحانه وتعالى يتجلى على المؤمنين بأن يريهم وجهه. هذه الزيادة بقى اللي هي إيه؟ اللي هي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. يرهق يغطي، قطر غبار، وجوه يومئذ ايه ناظرة الى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. ترهقها يعني تغطيه، قطرة يعني غبار كده بالمعنى، الا انها مأخوذة من معنى من هذا المعنى. انتوا طبعا عارفين شي اللحم، لما تمر على واحد بيشوي لحم كده تقوم تلتفت تلاقي دخان كتير، الدخان الكتير ده له ريحه يسموها القطار. الايه؟ القطار. القطار رائحه اللحم المشوي اللي بيجي في الدخان ده، اللي هو الدهن لما ينزل على النار يعمل العمليه دي. لكن هو ريحته بتبقى حلوه صحيح وتخلي الواحد لعابه يسيل على الاكل، انما اللي يقعد فيه ويقف فيه لو انه تراكم عليه يقوم يعمل عليه طبقه سوداء، اللي هي نتيجه ايه؟ لما بينحرق البتاع وبعدين يطلع اسود. يبقى ده القطر هو ايه؟ هو الاول يبقى صحيح دخان، الا ان الدخان ده لو تجمع في حته زي ما يتجمع في المداخن ولا يوم يعمل ايه عمليه ايه سودة زي الشح اسود، اظن انتوا عارفين الحكايه. لا يرهق وجوههم قطر ايه، وهناك برضو وجوه يومئذ ايه، ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها ايه فاكره. لا ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله، القطر اللي هو بقى الغبار، وما تفتكرش ان المساله في قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، السواد اللي هو معروف ده، اصل المساله تجد واحد اسود كده ووجهه فيه ايه في اشراق كده وفيه بهاء وتحب تبص له كتير، وواحد ابيض ويسموه مخنزر كده شكله وحش ولا القطره دي. نعم. أولئك أصحاب الجنة هم فيها، كلمة أصحاب الجنة يعني الملازمون لها ملازمة الصاحب لمين؟ او اصحاب الجنه يعني اللي ملكنها، واضرب لهم مثلا اصحاب الايه الجنه بقت ملكهم يعني. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله، اولئك اصحاب الجنه هم فيها ايه، هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات، يبقى المقابل بقى ما دام والله يدعو الى دار السلام ولا يراق، يبقى المقابل ايه؟ ذكر الشيء بعد مقابله الصق بالذهن. ولذلك فليضحكوا قليلا ان الابرار لفي نعيم وان الفجار، يبقى مجيء المقابل للشيء ده يرسخه في الايه؟ في الذهن. فما دام تكلم عن الله يدعو الى دار السلام وقال الجنه وهم فيها خالدون ولا يراقهم قطر ولا ذله، لازم يجيب مين؟ لازم يجيب المقابل. ليه؟ علشان يبشع الامر عند اصحاب المعنى الاول ويحسن الامر عند اصحاب المعنى الثاني. يبقى ايه؟ يفرح المؤمن بانه مش في دول، ويخلي اللي في النار اللي اهل النار يلتفت الى انه يكون من اهل ايه. لكن لو ان دي جت بعيده عندي وفصل ده عندي، ما يعملش عمليه تحويل. لكن لما يجيبهم ويا بعض يعمل عمليه التحويل. والذين كسبوا السيئات كسبوها، اما لك طب احنا نفهم انه في السيئات وقالوا اكتسبها، ام قال لك لا بلا من كسب سيئه، ايه الفرق بين الاثنين؟ طب ده في ايه بتقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، تبقى كسبت في الطاعات واكتسبت في المعاصي. ليه بقى؟ ام قال لك لان الطاعه ملائمه للفطره لا يستحي منها احد. في واحد يستحي انه بيتصدق، في واحد يستحي انه بيصلي، انما في واحد يستحي ان الناس تعرف عنه انه بيرابي، يستحي ان الناس تعرف عنه انه بيشرب خمر، يستحي انه يعرف الناس عنه انه هو بيكذب. اذا في الطاعات تبقى ايه؟ عمليه ملائمه للايه؟ للخير. فلما الانسان يعملها يبقى عاملها بطبيعته كده ومنشرح، انما لما يعمل بقى على سيئه يبقى ايه؟ عايزه تفاعلات شتى في ملكات النفس. ولذلك يفرض زي ما قلنا كده مثلا ان واحد مثلا بيبص للست بتاعته، بيبص للست بتاعته ما فيش فيه ريبه، بيبص لبنته، بيبص لاخته، انما هب ان واحدا ينظر الى غير محرم له وناس قاعده، يعمل ايه؟ يتلصص في النظر، يشوف حد شايفه. يبقى ما دام بيقعد يتفاعل الله. طيب اللي عايز يجيب حاجة من بيت أبوه أو من دولابه كده ويفتحه وياخد الشيء منه، أمر طبيعي ولا لا؟ طب خليه حتى من أهل البيت وعايز يسرق فلوس من أبوه، يدخل الأوضة ويبص يشوف حد شايفه، ملكات بتشتغل كتير، يفتح دي مش عارف إيه؟ يبقى اللي عايز يتفاعل انفعال إيه؟ وعمليات كتيرة إيه؟ وملكات بتشتغل إيه؟ العملية اللي مش طبيعية. ولذلك حتى يمثلوا لنا كده يقولوا لنا ده القطة لما تديها حتة لحمة بإيدك تقف تاكلها في ريحك، طب وإن خطفتها تجري. يبقى إذن دل على أن الشيء المخالف هو اللي بيحصل فيه إيه؟ أهي اكتسب ديا فيها افتعال، لكن كسب ما فيهاش إيه؟ طب ما دام كده ما قالش اكتسب، اكتسبوا السيئات، أم قال لك ما هي البلوى أن تصير السيئة بالدربة عليها والاعتياد بقت سهلة ويعملها بدون انفعال، يبقى كسب، اعتبرها كسب، اعتبرها ايه؟ اهدي بقت المصيبة وبقت حرفة وبقت ايش وايه؟ بقت شغلانة. والذين كسب، او انهم اذا ما وصلوا الى مرتبة الاستهدار والتحلل يظن ان كل سيئة يعملها كسب له. زي ما يجي مثلا فساق ويا بعضهم يقول له يا شيخ اما احنا سهرنا ليله امبارح، ويبقى مبسوط قوي، كانت كذا وكانت كذا وكانت كذا، ما هو مبسوط لانه فاهم انها ايه؟ انها كسب له. معك. والذين كسبوا السيئات، كسبوا السيئات، شوف رحمتنا حتى بهم، جزاء سيئه مثلها، شوف الفضل. جزاء سيئة بمثلها. وهداك هداك هناك لا يرهقهم ايه قطر ولا زلة. هنا ايه بقى؟ ما هي مقابل. وترهقهم زلة ما لهم من الله من عاصم. ما لهم يعني لا احد يجير على الله. اللي عبدوهم مش هيجوا يقولوا لا بلاش انت ما تعذبش. لا يعصمهم من عذاب الله احد، او لا عاصم لهم ناشئ من امر الله. يعني ربنا ما بعدين ما يقولش سيبوهم. ما لهم من الله من عاصم. الى لقاء اخر ان شاء الله.
1: قدمنا لحضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة يونس، بدءا من الآية 24 وحتى الآية 27 من سورة يونس. أيها الإخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات يوسف أحمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.
3: إشارات ضبط الوقت تعلن 11 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم إلى فترة إذاعية جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين هاني عمشة. سعدنا وسعدتم في الفترة السابقة بصحبة الزميل عماد عطية. إخوة الإيمان، وقتا طيبا مباركا مع كل ما نقدم من برامج وفقرات وتلاوات لآي الذكر الحكيم وهدي المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

0: إخوة الإيمان، حين يذكر الناس الإيمان يتجه الذهن إلى الصلاة والصيام والذكر وتلاوة القرآن، وكلها من أجل العبادات وأعظم القربات. ولكن الإيمان لا يقف عند حدود المسجد ولا ينتهي بانتهاء الصلاة، وإنما يخرج مع صاحبه إلى البيت وإلى السوق وإلى الطريق وإلى مكان العمل وإلى كل موطن يلقى فيه الناس. هناك تظهر حقيقة الإيمان، هناك يعرف الناس صدق المؤمن، وهناك يقرأ الناس الإسلام في أخلاق المسلمين قبل أن يقرؤوه في الكتب. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكأن الرسالة كلها تتوج بهذا المقصد العظيم، لأن العبادة إذا لم تهذب النفس ولم تزك القلب ولم تثمر خلقا حسنا بقيت ناقصة الأثر.
1: أنا يا إلهي ما عبدت سواك.

أيها الأحباب، إن المسلم قد يسبق غيره بكثرة الصلاة أو بطول الصيام، ولكن صاحب الخلق الحسن يدرك بحسن خلقه درجات يعجز عنها كثير من العباد. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فيا لها من منزلة، ويا له من فضل، ويا لها من تجارة رابحة. إنها تجارة لا تحتاج مالا، وإنما تحتاج قلبا رحيما، ولسانا صادقا، ونفسا متواضعة.

إخوة الإيمان، من السهل أن يكون الإنسان هادئاً إذا وافق الناس هواه، ولكن الخلق الحقيقي يظهر عند الغضب، ويظهر عند الاختلاف، ويظهر عند القدرة، ويظهر حين يسيء الناس إليه. فإذا ملك المسلم نفسه عند الغضب، وعفى عند المقدرة، وأنصف عند الخصومة، ورحم عند الضعف، فقد ذاق شيئا من حقيقة الإيمان. وقد وصف الله عباد الرحمن فقال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لم يكن إذا خاطبهم الجاهلون رد الإساءة بالإساءة، ولم يقل انتصروا لأنفسهم، بل قال سبحانه: قالوا سلاما، لأن القلب إذا امتلأ بالإيمان ضاقت فيه مساحة الكراهية، واتسعت فيه مساحة الرحمة.

0: طهر قلوب المؤمنين من العداوة والحسد، وافتح لنا باب الرجاء، وهب لنا منك الرشد.
1: أخي المستمع الكريم، تأمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وقد آذاه قومه وأخرجوه وحاربوه وقتلوا أصحابه، وكان قادرا على أن يأخذ حقه منهم، ولكنه قال كلمته التي بقيت درسا للإنسانية كلها: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ذلك هو الإيمان حين يتحول إلى رحمة، وذلك هو الإسلام حين يصبح خلقا قبل أن يكون شعارا. إن من ثمار الإيمان إخوة الإيمان العفو والتسامح والرحمة، ومن ثمار الإيمان التواضع، فما تواضع عبد لله إلا رفعه. إن الشجرة المثمرة هي التي تنحني بأغصانها، أما اليابسة فإنها تظل منتصبة حتى تكسر. وكذلك المؤمن كلما ازداد علما ازداد تواضعا، وكلما ازداد قربا من الله ازداد شعورا بتقصيره. وكان الصالحون يخافون على أعمالهم أكثر مما يفرحون بها. كان أحدهم إذا مدحه الناس قال: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون.

0: اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة وألسنة صادقة وأخلاقا زاكية، اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأكرمنا بحسن الاقتداء بنبيك الكريم صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك وقد رضيت عنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم افتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها الزميل سمير هاشم. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة، لكم تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وهذه أطيب أمنياتي. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لقد

0: إخوة الإيمان، كل عام وأنتم بخير. عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نلتقي بكم طوال شهر ربيع الأول مع مجموعة خاصة ومتنوعة من البرامج احتفاء بمولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم.
1: وفى ربيع فمرحبا فمرحبا بهلاله.
0: ومن هذه البرامج إخوة الإيمان برنامج المدينة المنورة في موكب الزمان.
2: المدينة المنورة في موكب الزمان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة.
0: هذا البرنامج يذاع يوميا في 9:10 من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: فعصري يا ريح من بقاعها المعطرة.
0: قالوا عن الرسول:
5: لقد جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليجعل المجتمع الإسلامي يتحول إلى الله تبارك وتعالى.

0: قالوا عن الرسول، برنامج من إعداد أحمد عثمان ويقدمه دكتور وسام البحيري، ويذاع يوميا في 11:15 صباحا. كما نلتقي مستمعينا مع برنامج في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يا قلب أنت بحب المصطفى
0: في حب رسول الله. البرنامج يذاع أيام الأحد والثلاثاء والخميس، ويذاع في 12:50 صباحا، من إعداد وتقديم سحر فاروق وهاني عماشة. البرنامج من إخراج علي عبد العال.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سيدي يا رسول الله، أصلي عليك وقلبي إليك يضج اشتياقا إلى ناظريك، وأهدي السلام إليك حنينا لشربة ماء على راحتيك. أحبك يا رحمة أنزلت فسالت جداولها من يديك.

ومن فضائل الصلاة على الحبيب.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ محمد الطوخي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن السهرة، القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا سورة الرعد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الرعد، تلاوة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. قرآن السهرة ليوم غد إن شاء الله، نستمع إلى ما تيسر من سورة هود للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وقلبا خاشعا، وعلما نافعا، ويقينا صادقا، ودينا قيما. ونسألك يا ربنا العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، ونسألك يا ربنا الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق يا رب العالمين. إشارات ضبط الوقت تعلن انتصاف ليل القاهرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا، وكائن لكم ذكرا، وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم، فإنه من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة، ومن يتبعه القرآن يزج به في جهنم. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالقرآن الكريم كتاب الله للعالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الكتاب الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. قال عز وجل: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وفي هذا الأثر الهام يؤكد سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على بعض فضائل القرآن الكريم، فقال: كائن لكم أجرا وكائن لكم ذكرا. وهذا يعني أن المسلم يتحصل من خلاله على أمرين مهمين، أولهما الأجر العظيم، وهذا ما أفاده النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة، والأمر الثاني أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، ففيه أحكام الشرع الحنيف، فضلا عن مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وغير ذلك. ثم ذكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن القرآن الكريم قد يكون حجة على المرء الذي لم يتعظ بما فيه ولم يعمل بما فيه ولم يهتدي بهديه، فيتحصل من أجل ذلك على الوزر والذنب العظيم. ثم يفرق سيدنا أبو موسى بين من يتبع القرآن ومن يتبعه القرآن. فمن يتبع القرآن يعني الذي يعمل به ويلتزم بهدي الله فيه، فهذا يهبط به القرآن على رياض الجنة. وأما من يتبعه القرآن فهو الذي يعرض عن آياته فيكون حجة عليه فيعذب لذلك.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، متحدثا عن القرآن الكريم وفضله. نتساءل عن فضائل القرآن كما نطق بها الفم الشريف، فم سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام.
2: نعم، كثرت الأحاديث الشريفة التي ذكرت فضائل تلاوة القرآن الكريم والعمل به. فروى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. والأترجة فاكهة شبيهة بالبرتقالة لكنها أكبر منها قليلا وتميل إلى الصفرة أكثر، وطعمها طيب ولا فوائد كثيرة للبدن، فهي حسنة الظاهر والباطن. فالقرآن غذاء روحي وشفاء قلبي وبدني، كما قال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وروى البخاري ومسلم عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده، وفي رواية وهو عليه شاق أي الشديد، فله أجران. ففي هذا الحديث فضل آخر، وهو علو درجة حافظ القرآن وعظيم أجر الذي يجتهد في تلاوته وحفظه. وروى الترمذي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وحفظه وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم وجبت عليهم النار.
1: هذا عن فضائل القرآن الكريم، بعض هذه الفضائل، لكن نتعرف إلى بعض فضائل القرآن كذلك حين يتلى في البيوت.
2: إن فضائل القرآن تعم كل شيء يقرأ فيه، لأنه كلام الله الذي تتنزل بسببه الرحمات والبركات والخيرات. روى البزار من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا من تلاوة القرآن في بيوتكم، فإن البيت الذي تكثر فيه تلاوة القرآن يكثر خيره ويتسع على أهله وتحضره الملائكة وتزجر عنه الشياطين، وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يكثر شره ويضيق على أهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كمثل البيت الخرب الذي لا عامر له. ووضح بعض الأئمة أن الموضع الذي يتلى فيه كلام الله تتنزل فيه الرحمة فتصيب من في هذا المكان.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا، وكائن لكم ذكرا، وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم، فإنه من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة، ومن يتبعه القرآن يزج به في جهنم. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. بنسمع كثيرا يا دكتور عن نكاح المقت، فما هو وكيف كان يمارس في الجاهلية، وكيف كان يهدر كرامة المرأة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. المقت جرم يوجب غضب الله وذنب عظيم، ونكاح أو زواج المقت نوع من أنواع الزواج في الجاهلية، كان معمولا به في العراق وبلاد فارس وفي المجتمع الجاهلي. لم تكن المرأة محرومة من الميراث فحسب، بل كانت هي نفسها تورث كجزء من الممتلكات المادية كالأرض والإبل وغير ذلك. وكان ما يعرف بنكاح المقت أو وراثة الزوجة، وهو أن الرجل إذا مات وترك زوجة كان ابنه من غيرها أو قريبه الأقرب يأتي فيلقي ثوبه على هذه الأرملة، وبذلك يصبح مالكا لحق نكاحها، فله أن يتزوجها دون مهر جديد ودون إرادة منها، أو يزوجها لغيره ويأخذ مهرها، أو يمنعها من الزواج تماما أي يعضلها حتى تموت فيرث ما لها، فكانت الزوجة تعامل كمتاع ينتقل من يد إلى يد قسرا، ولم يكن يطلب رأيها أو مشورتها، مما حول الرابطة الزوجية من سكن ومودة إلى صفقة توريث مهينة تجرد المرأة من حريتها الشخصية وأهليتها وإرادتها في اختيار شريك حياتها بل في إنسانيتها.
4: طبعا كما قلنا هذا كان في الجاهلية، ولكن عندما جاء الإسلام أعطى للمرأة كرامتها وحريتها الشخصية وحقها في اختيار الزوج. لو نتكلم عن موقف الإسلام يا دكتور بعد ذلك.
5: نعم صحيح، جاء الإسلام ليهدم هذا النظام المهين جملة وتفصيلا. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وجعله أسوأ من الزنا. فإذا كان الله قد وصف الزنا بصفتين من أبشع الصفات، وهو أنه ذنب كبير وطريق سيء، في قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فقد وصف نكاح المقت بصفات ثلاث مثل ما في الزنا وزيادة، وهو أنه ذنب كبير ويسبب غضب الله تعالى وطريق سيء، فجعله فاحشة ومقتا وساء سبيلا، في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فلو لم تنزل إلا هذه الآية في حق المرأة والتي أعادت لها حريتها وأهليتها وإنسانيتها الكاملة لكفى، وسمي هذا النكاح بهذا الاسم لأنه يستنزل مقت الله تعالى وغضبه على فاعله، وكان يفعل في الجاهلية وحرمه الإسلام. ولذا أقول لو لم يكن للمرأة في القرآن إلا هذه الآية التي أعادت لها إنسانيتها وكرامتها وحريتها وإرادتها لكفتها.
4: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقد جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة، فمن استوفى قراءة جميع آي القرآن استولى على أقصى درج الجنة. ويقول أبو أمامة رضي الله عنه: احفظوا القرآن، فإن الله لا يعذب بالنار قلبا وعلى القرآن. نعيش الآن إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الزخرف والعلق، تلاوة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

idea, cara. Qual é?

Right, Jesus.

الناس على حضرة الناس.

ਬਾਦਸ਼ਾਹ

Gracias.

Öyle.

Thank you.

うん。

Thank you.

السلام.

محمد صلى الله عليه وسلم.

I never had it for that one.

0: Satan.
1: Thank you.

هذا سلام.

Thank you.

I haven't had it for that.

تتسع معانا. الله اكبر.

ورسلنا لديهم يأتون.

0: لك
1: محمد. محمد صلى الله عليه وسلم.

For the

Presidente, non so.

وهم يعلمون.

0: محمد صلى الله عليه وسلم كان
1: Thank you.

Feather.

Thank you.

وهم يعلمون.

Thank you.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي لما تيسر من سورتي الزخرف والعلق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في حوالي 4:05 إن شاء الله تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف لنقل صلاة الفجر. ينقل الصلاة من أسرة المذيعين الزميل الدكتور وليد الحسيني، معه قارئاً القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، ويقدم الابتهالات الدينية ويؤذن بصلاة الفجر في 4:47 إن شاء الله تعالى المبتهل الشيخ إبراهيم صالحين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله خص محمدا واختاره، أعلى على كل الورى مقداره، أعطاه فضلا لا يرام وزاده، فاز المحب إذا اقتفى آثاره، أكرم به نورا يضيء لحائر، فاقرأ شمائله وذق أنواره.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائه.

0: إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام 1 صباحاً. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم طيب مبارك إلى فقرات المصحف المرتل. برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، بدءاً من الآية 10 من سورة الزمر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية العاشرة من سورة الزمر وحتى الآية 33 من سورة غافر.

الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم إن شاء الله تعالى في 3:12. وبعد قليل نستمع إلى فقرة من فقرات الختمة المرتلة، تلاوة القارئ الشيخ أحمد محمد عامر لما تيسر من سورة النساء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد الفيومي.

0: كنا مع المبتهل الشيخ محمد الفيومي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نعيش الآن في رحاب هذه الفقرة من فقرات الختمة المرتلة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية الرابعة وحتى الآية الثالثة والسبعين من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة

معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم.

الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى

معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله.

يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم

يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم

تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا

تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة

وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها

آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا

أختكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات

عليهن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم

بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون

فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما

وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين

فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم

أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟

كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالله

من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة.

الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً

وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم.

أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد

وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم

0: قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب هذه الفقرة من فقرات الختمة المرتلة، رتل علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية الرابعة وحتى الآية 73 من سورة النساء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كنز عظيم من كنوز الطاعات، وباب واسع فسيح من أبواب تفريج الكروبات وجلب البركات والخيرات. إنها العبادة الجليلة التي وافق الله سبحانه وتعالى فيها ملائكته الأبرار وأمر بها عباده المؤمنين تكريما لنبيه وتعظيما لقدره في محكم تنزيله، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نصف الساعة إخوة الإيمان مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي في تلاوة مباركة من سورتي التحريم والملك.

0: من آيات الله البينات من سورتي التحريم والملك، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. إن من سمات الشخصية الإسلامية المتكاملة الثبات النفسي والاطمئنان القلبي في أي موقف من المواقف، فليس من صفات المسلم الهلع والفزع والجزع، وليس من صفاته أن يطير عقله أو يفقد رشده أمام شدة من الشدائد أو أمام نازلة من النوازل، ذلك لأن الإسلام علمه كيف يكون موقفه أمام ما يعرض له من هذه الأمور. إنه يقف أمامها مستعينا بالله وحده، مؤمنا بقضائه وقدره، وواثقا من أن الأمر كله لله، وأن الدنيا لا بد فيها من شيء من الابتلاء والامتحان والاختبار، حتى يتبين القوي من الضعيف والشجاع من الجبان. إن الصبر والثبات ليس مطلوبا فقط في مواقف الاختبار والابتلاء فحسب، بل إنه مطلوب أيضا في فعل الطاعات واجتناب المعاصي، ذلك لأن الطاعة تحتاج إلى المتابعة والموالاة، وإلى أن تكون على النحو المقبول المرضي من رب العالمين، لكن الشيطان يحاول أن يصرف المؤمن عنها، وأن يغريه بالتكاسل عن أدائها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المعاصي، فإن الكف عنها والبعد عن إتيانها يحتاج إلى جهاد نفسي، وإلى مجاهدة قلبية. ولذلك فإن عباد الرحمن الذين أتوا بالفضائل واجتنبوا الرذائل كان جزاؤهم الجنة مكافأة لهم على صبرهم وجهادهم، وحقا وبشر الصابرين.
0: تحت عنوان وبشر الصابرين استمعنا إلى فضيلة الدكتور طه أبو كريشة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أحمد أبو طالب السوهاجي يتلو علينا ما تيسر من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

من آيات الله البينات من سورة النساء، تلا علينا القارئ الشيخ أحمد أبو طالب السوهاجي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ نصر الدين طوبار.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود سلمان يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة الطور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور.